0: إضاءات قانونية مع المحامي أحمد خوجة.
1: التزوير هو كل فعل صادر بسوء نية فيه تغيير لحقيقة ما يحميه النظام من محررات أو خواتم أو علامات أو طوابع، نتج عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لحق بأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، ويكون الفعل عبارة عن صنع أو تقليد خاتم أو طابع أو تضمين أو تغيير أو تحريف في محرر أو إتلاف جزئي له، أو استبدال صورة شخصية بأخرى، أو إساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض.

الذكريات كل اللي فات.

ابدأ صباحك كل يوم في برنامج أكسجين مع نهى سعدي ونعظم ظفر من الأحد إلى الخميس من الساعة 6 وحتى 9 صباحا على ألف ألف FM.

0: ثقي بنفسك.
1: أغلبنا عايش في منطقة الراحة ومرتاح فيها، عشان نخرج منها لازم نبدأ هواية جديدة، لازم نخرج شوية عن بيئتنا، لازم نخلي إخفاقنا وأخطائنا مرشد لينا في الخطوة الجاية، لازم نتأقلم مع عدم الراحة اللي تيجي في البداية عند التغيير، لازم نتحدى عادات سابقة تبنيناها ومو محتاجينها. نبدأ بخطوات صغيرة، ما ناخذ الخيارات السهلة، نتعلم، نجرب، نحط مكافأة لنفسنا إذا نجحنا، ونخالط الناس اللي يحبوا المغامرة.
0: ألف ألف أف أف

جولة توعوية بعنوان سهل نكشف تسربات بيوتنا بأنفسنا، بهدف مساعدة المستفيدين على اكتشاف التسربات داخل المنازل بخطوات بسيطة وتعزيز ممارسات ترشيد المياه. وكشفت دراساتها أن 93% من زيادة الاستهلاك يعود إلى التسربات الداخلية، خصوصا في الخزانات ودورات المياه، إضافة إلى عدم تحديث بيانات العقار. شددت وزارة التجارة على مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بضرورة تحقق من هوية العملاء وتطبيق تدابير العناية الواجبة عند تنفيذ عمليات شراء أو بيع نقدية بقيمة 50,000 ريال فأكثر، سواء نفذت في معاملة واحدة أو عبر عدة معاملات تبدو متصلة. وأخيرا في هذا الموجز، ارتفع إجمالي قيمة عمليات نقاط البيع في المملكة خلال الفترة من 27 من سبتمبر إلى 3 من أكتوبر 2026 إلى نحو 16.51 مليار ريال عبر 273.92 مليون عملية، مسجلا زيادة بنسبة 23.4% في قيمة العمليات و 12.5% في عددها مقارنة بالأسبوع السابق. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

0: الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى مستمعين مستمعي ألف ألف أف أم الموجة السعودية، مستمعي برنامج أكسجين اللي بيجيكم يوميا من الأحد للخميس بإذن الله، معي أنا نهى سعدي وزميلي ناظم ظفر، بنكون معكم من الساعة 6 للساعة 9 واليوم خميس. عبد الله ما يعطيني مجال.
1: لا أنا من صباح الخير.
0: صباحك
1: نعم. أنت تريد وأنا أريد، لكن الله يفعل وما يريد. نهاية أسبوع جميلة جدا، ويك إند بالنسبة لنا، ممكن بعض الناس لسه ما عندهم الويك إند ما نعرف، ولكن إن شاء الله إن شاء الله يكون خفيف لطيف، حلقة تجمعنا معاكم بإذن الله، ننبسط مع بعض هنا على بث ألف ألف، كمان على تيك توك. الجميل أنه ما زالت نهى أتوقع منقدم العروض حقت أمس ولا لا؟
0: إيش عروض؟
1: عروض ظهورك على
0: أمس طلعنا بس على التيك توك في الليل.
1: إيه؟ لا يعني ما نحن غير بس
0: نتكلم عليك
1: عادي، مو مشكلة، أهم شيء بث
0: كلنا
1: بث الصباح في برنامج أكسجين، هذا أهم شيء.
0: توكلنا على الله خلاص.
1: يعني
0: خلاص
1: نهى 13 سنة ما طلعت على السوشيال ميديا، قررت أن تطلع على السوشيال ميديا، أخذت أول خطوة.
0: خلوا بس
1: أول مرة
0: صوتي تفتح
1: أول مرة بس
0: وأرجع ثاني.
1: فلا يفوتكم على بث ألف ألف أف أم، ثواني بس وحنكون، مو بس ثواني، هذه دقائق حنكون على هوا مباشرة عشان يعني تستمتعوا صوتا وصورة مع نهى سعدي.
0: سعد الله صباحك يا شيخ، والله العظيم إنسان لسه لسه لسه عندنا كلام نقوله. 92-0066-012، حملوا تطبيق ألف ألف أف أم، ALIF ALIF FM، تقدر تسمعونا أي وقت ومن أي مكان. طبعا زي ما قلت لكم ناظم موجودين على بث ألف ألف أف أم على التيك توك، على بث القناة موجودين، إحنا معاكم موجودين كضيوف، نسمع كلامكم، نقرأ رسائلكم. افتحوا الشبابيك، اعملوا قهوتكم، صبحوا بالخير وصبحوا على بعض، وعدوها، تعرفوا تعدوها، تعرفوا ترسلوا للناس حتى اللي اختلفتوا معاهم كلمة صباح الخير، تصدقوا إنها ممكن تنهي اللي ما ينهي عتابات الزمن ونقاشات الزمن وفتح المواضيع. صباح الخير لوحدها كفيلة بعد الله بإذنه إنها

0: يشيل الليله
1: يا رب ان شاء الله. متى سويت متى اول مره تسوي شيء لاول مره؟ متى اول مره تسوي شيء لاول مره كانت ومتى اخر مره سويت شيء اول مره؟ نهى كانت اللي اخر مره سويت
0: اللي فهم اللغز اللي قاله ناظم يعني اللي فهم اللغز
1: بطتنا بطت بطتكم يعني متى اخر مره سويت شيء لاول مره؟
0: امس
1: فهمتي اللي هي مثلا اني نهى اول مره تطلع على البث على هون مباشره فكانت اخر مره كانت امس.
0: ما نعرف ليه امجد ليه هنا
1: امجد ليه هنا عشان يفتح لنا بث التيك توك.
0: امجد جاء من بيت عشان لو عنده شغله
1: مسؤول السوشيال ميديا لا تستهون بالسوشيال ميديا. مونتاج عنده مونتاج قاعد يشتغل برضو هذا باور بانك شغال كويس. طب تاخذ من زاويه نهى عشان احلى.
0: لا لا بالله ليه ليه ليه لا
1: خلاص بمزح خلاص بمزح قلت تاخذ من زاويه نهى
0: مشاكل الصباح
1: الناس يشوفوك يعني اقرب.
0: اليوم شكلك نايم كويس.
1: دائما انا نام كويس الا لما يكون في طوارئ.
0: مايسترو قال انه لسه مشكله الكهرباء قائمه.
1: ايوه لا حليتها بس عشان كنا
0: الله مايسترو انت ما تدري هذا انت كنت معانا في البث كلام مدري ايش و...
1: لا والله خرجت من عند المايسترو اصلا امس كنت عند المايسترو وخرجت من عنده. احيانا شوفي انا افهم في الكهرباء لكن انا ما احب اعطي الخباز الا خبزته اعرف ولكن متى في الطوارئ اضطريت ان انا انزل اشمر وانزل بالنهايه قلبت سلك واحد
0: قصدك اعطي العيش لخبازه.
1: ايوه
0: ما تحتاج شويه وقت هذه قهوتك.
1: لا
0: لسه
1: اعطي العيش لخبازه.
0: ايه
1: اعطي العجينه لخبازه. طيب
0: انت بتعطي الخباز اي شيء كريم انت.
1: انا بصراحه انا احب الخبازه
0: علاقتك طيبه في الخباز
1: مع الخبازين جدا انه يصحوا بدري يصحوا قبل البدري كمان.
0: يسعد لي صباحكم فين ما تكونوا. اعطي الخباز كل شيء اعطي الخباز حاجه.
1: زعلانين شويه يعني خصوصا عيال اختي زعلانين يعني.
0: ليه
1: نتصل من امس احنا سوينا يمكن 60 اتصال لين وصلنا المدرسه ويستنوا يستنوا يستنوا ما
0: ان شاء الله ان شاء الله تنحل المشكله قريب. هي
1: مشكله يا جماعه عشان لا حد يزعل علينا لا حد يزعل علينا اصدقائنا في كل مكان الاطفال اللي احنا نحبهم كثير كثير كثير كثير معليش ان شاء الله باذن الله تنحل هذه المشكله التقنيه. لكن احنا موجودين على تيك توك موجودين تيك توك لايف وكمان موجودين على الرسائل ولا؟
0: نعم موجودين على سهل الواتساب على يعني من الآن نبدأ أمس فطفطوا لين أخرس لين الساعة 12 ونص بالليل أنتوا تفطفطوا كملوا لا يوقف على 92-0-66-0-12 طبعا البث جميل جدا إلا أنه الرسائل عشان كثير ما بنقدر يعني نركز في الفقرات اللي هي مثلا اللي بيقول تجربة خاضها اللي بيقول أنه اللي يبغى يقول انه ايش اللي شغل باله او شيء زي كذا تبغى تطرح شيء تضمن باذن الله انه نقراه على الهواء ونتناقش فيه ارسله على 92-0-66-0-12
1: بالضبط.
0: شوفوا امجد لا يمكن لا يمكن يعدي الليله. كيف يعني؟ لازم يلبس لو قطعه واحده غريبه لو قطعه واحده
1: هو يحس بالأمان كده.
0: إيه إذا أنت شفت
1: غريب كده الداري.
0: إذا شفت التيشيرت كده أسود وبنطلون جينز يعني كده أبحث على الشراب
1: أبحث عن أي شيء
0: يعني لازم في يومه لازم يكون مستحيل مستحيل يعني لا يمكن تعدي عنده بطريقة أيوة لا مو بس كده
1: تأخذ
0: مو بس كده. شوف فوق هناك ناظم
1: البكلة؟
0: البكلة التسريحة كلها
1: عظيمة
0: الفكرة.
1: عظيمة ولا يهمك أحد. جمال الناس بتقول إنه إحنا ما بنشوف نهى آخر مرة سمعته قبل 5 سنوات. الله على زمان عن صوت نهى. اليوم مو بس صوت نهى اليوم صوت وصورة نهى.
0: وين أنت تقرأ؟
1: في تيك توك لايف. أنت ما دخلت قست لسه؟
0: تصدق إني ما دخلت ولا مكان ولا أي شيء.
1: ليه كذا؟ صبحي
0: والله
1: أشرب قهوتك أفتح الشبابيك.
0: خليني أقول شكرا مقدما لكل اللي حيدخلوا معانا البث حيكونوا موجودين معانا اليوم وحنسمعهم وحيسمعونا وحنكلمهم ويكلمونا وضيفونا لسه يعني ما شاء الله
1: لسه ما وصلت الألف
0: في تقدم صراحة. لا لسه لكن قريبا بإذن الله. الصراحة دعمهم جدا جميل، تعلمت حاجات مرة كثير، وأنا أحب أقول إن أنا تعلمت من الناس اللي حولي، هم اللي علموني أمس، أعطوني وقت مرة جميل. حقول الآن بس ميوت، يقول لك ميوت،
1: تم سوي ميوت
0: عبد الله بس بيسوي مداخلات. صدق
1: طيب عادي عادي، هو انسان يحب
0: المداخلات،
1: خليه يتدخل. بالعكس مداخلاتك جميله جدا يا عبد الله.
0: صدق عبد الله ما حخليك تاثر، ما حخليك تاثر على الويكند. صدق
1: هو حابب انه يكون من المؤثرين. وعاد جميل جدا، انت تقدر تكون من المؤثرين على فكره ان شاء الله، لو اثرت على اخوك في البيت، لو اثرت على على اي شيء تقدر تكون مؤثر. كيف تقدر تكون مؤثر؟ صوتك، صوت عبد الله مميز، هو مؤثر، مؤثر على النوم. يعني لو سمعت تنام، احنا ممكن نسوي له برنامج في الليل الساعة 9، ما انت عارف تنام، اسمع عبد الله، هو يوحي لك النوم في صوته. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، لا نحسد،
0: هادئ
1: مهما لا حسد،
0: هادئ وكذا. بس هو يعني مو بس يعني، هو يحسسني كذا، انه يحسسني اوقات الشخصية هذه ان احنا يعني ان احنا انه ما يبغى يكون معنا.
1: لا لا لا لا لا لا، هو حابب بس مش عارف، مش عارف كيف.
0: طيب
1: من وين اسمكم، من وين؟ اكتب لنا هنا على التيك توك، اكتب لنا اسمكم من وين، خلينا نقرا اسماءكم، تصبيحاتكم، خلينا نقرا كل رسائلكم على الهواء مباشره. اللي حابب يقول حاجه طبعا يشرفنا ويسعدنا، واللي حابب يهدي حاجه برضو يشرفنا ويسعدنا. اليوم الكاب الأورنج منور، شوف انت
0: والله كل واحد حر. شوفوا ها،
1: شاهد من جدة، اهلا وسهلا، صباح الخير. مريم من الشرقية، واحبكم بزيادة، كمان احنا نحبك اكيد. مسفر، المسفر، اسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. اليوم الناس كلها حاطة على الكاب،
0: والله هو هذا اللي موجود. شوفوا حبيت يعني حبيت اسوي لكم خميس، والله انتم مره ما يعني جبر الخاطر على الله. يا جماعه
1: موسى من مكه، اهلا وسهلا، يا صباح الخير، يا صباح الخير، يا صباح الخير. حلو حلو، هم ما بيتنمر، هم بيذكروا لك محاسن الكاب.
0: عندي منه ده الكاب 13
1: كاب برتقالي ولا
0: لا لا مو برتقالي،
1: في برغندي،
0: في برغندي،
1: لازم برغندي،
0: في برغندي. اشغلنا انا وناظم الاسبوع ده اللون البرغندي، وحاولنا نستكشف لغايه ما كشفنا،
1: ايوه،
0: واحنا خلاص صرنا بخير.
1: الكتب الكاب للبيع، اوكي ممكن نسوي عليه مزاد يا جماعه اذا حابين،
0: لما اطلع من البث واريحكم.
1: ضيفوا نهى يا جماعة، ضيفوا نهى، الغرض الغرض ان احنا نضيف نهى، لانه نهى حتنبسط وتكون سعيدة، لانها ما لها يومين في على البث، امس واليوم، فلازم يعني نحس بالفرق، لازم تحس بالفرق، ان هي قرارها كان صائب، قرارها انه هي تطلع على البث المباشر ولا تظهر صوتا وصورة.
0: الله سوي لهم، قال عقلي خميس ويكند، انه يعني كده اعطيهم كده لون غريب يفكروا فيه بقل باقي الويكند. يا جماعة وقت الفاصل جاء، لكن نرجع نذكركم احنا موجودين معاكم لايف على بث تيك توك إذاعة ألف ألف أف أم. مصحصحين وفايقين، نايمين طيب، صباح الخير الجميع. حنطلع فاصل، أنا ما عرفت
1: الفاصل رايق، تعرف يعني واضح ما
0: يفكر لما يسوي كده. احنا
1: هادي ايش يعني فيلم مسرحية كلمتين
0: طيارة استنى بس استنى حنلعب من غير
1: سفر كلام. مسافر
0: مسافر بالله هذه أول كلام،
1: أول كلام كذا أنت فاشل.
0: ما تعرف
1: يلا تحت الهواء اللي أقول على تيك توك قاعدين نسولف سواليف مختلفة على الهواء.

0: صباح الخير يا حلوين، صباح الخير يا مصحصحين. افتحوا الشبابيك، سووا قهوتكم، دخلوا هواء نظيف، رتبوا سريركم. في ناس ما تحب ترتب السرير،
1: انا واحد منهم، انا واحد منهم، ما اعرف ليش، بس ما له دخل. انا احب السرير مكركب، لانه ارتب وارجع كركب مره ثانيه، فما يعني من الاشياء اللي ما اعرف ليش ما احب.
0: انت ترتب وتكركب ثاني؟
1: لا يعني ما احب ارتب السرير، ما ادري ليش.
0: ايه لا، في ناس ما تحب، اقول لك في ناس تحب، في ناس ما تحب، ترى
1: بالضبط.
0: مو كل الناس تحب ترتب السرير.
1: الصوت يا امجد.
0: وفي ناس يجربوا انهم يعني يعيشوا هذه التجربة. انا دائما متأخرة، فاظن صعب ارجع لما نرجع ان شاء الله ارتب السرير.
1: كلنا كده، ها شوفي يعني
0: حسب كده، ايش في حزبين ولا ترتب السرير؟
1: ما انا اللي ما يرتب السرير حسب زيي بالله يتكلم. يا مالكم في الشعر المربوط زي البنات، ايش قصته؟ مين قال انه اللي يربط شعره يصير زي البنات؟ اقول لكم عن اعظم شخصية في هذا الكوكب كان رابط شعره، كنت توقع هو مين؟ تعرفه؟ كان يضفرها كمان، كان يضفر شعره، فما في شيء اسمه زي البنات. عموما امس ما الناس ما تعجبها شيء، لازم تتعود على شيء. امس فارد شعري ولوم شعرك، لمينا شعره انا مو عاجبه، ححلق اصلع.
0: عليه الصلاة والسلام يا جماعة.
1: اكيد طبعا السلام. اكيد. شايف اغلب التعليقات نهى
0: سندي. هي نهى سعدي، خليها نهى سعدي اليومين هذه عشان هذا اسم الوالد، بعدين نرجع نشوف موضوع سندي او مو سندي او ايش نبغى نكون بالضبط.
1: نهى لا تلعب معها في الاسم، لا تقول نهى السعدي ولا تقول نهى سندي، ولا لازم تكون دقيق جدا.
0: اسم الغالي هذا الله يرحمه،
1: نهى سعدي او انا.
0: نعم.
1: امس كنا قاعدين نفكر في اسم لشركتك، يمكن انت كنت متضايقه من
0: ما ابغى اسوي شركه، نسيت اقول لك قبل، نسيت اقول لك.
1: فلقينا الاسم انا، والله اسم حلو.
0: لا لا لا،
1: انا جروب حتكون حلوه
0: والله. صباحكم خير، انا صباحي مش الظاهر كده يعني مو 100% خير. يسعد لي صباحكم فين ما تكونوا. من الاحاسيس الجميله جدا اللي نقدر نقول انه هي ممكن نعيش بها الى حين. إيش يعني نعيش بها إلى حين؟ يعني في حاجات تفرحنا، في حاجات تسعدنا، لكن ما هي أساس معيشة. يعني مثلا صح. الضحك والسعادة جميلة جدا إنه إحنا نعيشها، بس ما هي أساس معيشة. لكن في حاجة تعيشنا إلى حين، وإلى حين هذا ممكن يكون العمر كله، الطمأنينة يا جماعة، الأمان، ما يندرج تحت الطمأنينة اللي هو الراحة، الطمأنينة، الأمان، الرضا. هذه الأحاسيس، كلمة طمأنينة كلمة مرة كبيرة. فإذا ما قدرت أنت تكون شخص هو سبب أو عامل في الطمأنينة بالنسبة للناس اللي حولك، لا تكون،
1: روح عيش لحالك
0: والله، لا تكون
1: بعيد عننا،
0: لا تكون،
1: لا تسبب لنا مشاكل.
0: فهذه من أجمل الصباحات، نقول لكم صباح الطمأنينة اليوم، مع أنه خميس وزي كده، والمفروض أني أنا أصحى في مزاج ومود فين رايحين وفين جايين. سبحان الله، صحيت أفكر في هذا الموضوع، يعني قمت أفكر في أنه إحساس الطمأنينة إحساس جدا جميل. في شخص يحسسك أنك بخير، يحسسك كأنه أنت إجباري ومغصوب تكون مطمئن، يعني يقول لك أنا موجود.
1: ايوه هذا الشخص مهم والله، اذا موجود عندك في حياتك امسكه وعض عليه بسنانك، بس بشويش، لا تعضه مره عشان لا يشرد. وفي ناس بتوافقني الراي، مستر تيمون بيقول ليش ارتب سريري كذا ولا كذا بيتكركب. اهلا وسهلا، تعال انت معانا في الطابور. نوره تقول اتابعكم كل يوم، واسلوبكم مع الاطفال جميل جدا ولطيف، ويفتح نفسهم للمدرسه، وافضل مذيعه في العالم نوها سعدي، اتمنى الاستمرار للبرنامج. طبعا هذا كلام من جيبي. حنان أهلا وسهلا، صباح السعادة، أهلا وسهلا، صباح الخير. من فين إيش؟ نقرأ من التعليقات حق التيك توك يا جماعة، نحن نقرأ التعليقات حق التيك توك، ولكن اللي عنده رسالة تصبيحة طويلة كده حابب نحن نقراها بكل تفاصيلها، كل اللي ترسل هذه الرسالة على الواتساب عشان نقدر نقراها. 920-006-12 أرسل على الواتساب نقراها بهدوء، لكن في التيك توك تروح كده على طول. دكتورة إيمان صباحكم سعادة وراحة بال.
0: طيب ليه؟ طيب ليش ما قرأتوا لي هذا؟ إحنا كده، إحنا حياتنا كده، إيش معنى كده؟ إيش معنى؟ ها طيب احنا يقول عندي رسالة بس دقيقة بكتب يلا. طيب ارسلوا رسائلكم ان شاء الله كلها مقروءة، ولا تنسوا اللي يبغى يقرأ اللي يبغى يكتب رسالة وخايف انها تضيع بين رسائل التيك توك بسبب ما شاء الله البث والعدد اللي موجود فيه، يرسل الرسالة على الواتساب. اطلع من التيك توك روح على الواتساب، ارسل على 92-06-62-012 92-06-62-012. نفسي اعرف مصطفى فعلا حيجيب فطور ولا لا، لانه امس عمل قصة قصة.
1: خلاص انت ما تعودتي، خلاص لازم تتعودي انه هو بس يثير الجوع في داخلك،
0: يثير الجدل،
1: يثير الجوع في داخلك. كيف يقول لك حيجيب لك ويقول لك ايش حيجيب لك؟ والله حيقول لك فلافل او تميس بالسكر بالجبنه مع فول قلابه. ما هي راكبه ما هي راكبه.
0: لا والله تصدق سلمان امس دخل ويقول تجربه التميس والسكر كانت مره لذيذه.
1: تميس بالسكر اوكي انا معك، بس تميس بالسكر بالجبنه
0: ايوه هو هذه هي هذه
1: قصدي، تغمسها فول قلابه.
0: وعنده وجهه نظر الشيف سلمان، يقول قال لنا انه طب انتم المطبق الجبنه في سكر، ليه تقبلتوها من المطبق وما تقبلتوها من التميس؟
1: لانه هو ما غمسها في الفول، هنا الفكره. ليش غمسها في الفول
0: هنا؟ في اللقطه الاخيره
1: ايوه، المعده من تحت بيقول له في ايه يا ابني في ايه انا مالي، طالع كده على فوق تقول له ليه كده واحده واحده.
0: يلا يلا يلا فاصل، هنطلع فاصل يا حلوين ورجعين ومكملين معاكم. ولا تنسوا في رسالة تبغاها توصل بأي طريقة وتكون هي مكان نقاشنا على الهواء، ارسلها على واتساب 92-06-62-012. تبغى فلة وتغير جو وهذا كله، ارجع لنا على بث ألف ألف أف أم على التيك توك. إيش هنسمع؟ نبي نسمع إيش هنسمع؟
1: عايض
0: اي والله
1: خابرك لماح تدري؟
0: لا هي دي؟
1: كيف ابين لك شعوري وين؟
0: يعني خلاص اهدى
1: خلاص خلاص خلاص ما بتكلم.
0: يلا يلا صباح الخير صباح الخير.

0: يسعد الله صباحكم مستمعين فين ما تكونوا. الساعة 6:31 الآن. صباح الخير، صباح السعادة، صباح الحاجات اللذيذة، المواقف الحلوة. صباح الخير زي ما قلت لكم كفيلة إنها تنهي نقاشات وحوارات واختلافات مهما كان حجم الاختلاف. لا تقفلوا الدنيا على بعض. لا اليوم خميس هنتكلم كيف نخلي العالم كده والدنيا كده تتفرفش. لا تقفلوا الدنيا، لا تقفلوا الدنيا على بعض. عادي عادي، صار اختلاف مو مشكلة مهما كان حجم الاختلاف. ليش الناس بتتعامل مع الموقف حسب حجم الاختلاف؟ يعني في كل الأحوال ترى اللي تبغى تراضي واللي تبغى ترضى عنه، ترى انت راضي راضي شئت أم أبيت، ترى انت راضي راضي
1: بكيفك أو غصبا عنك،
0: والله راضي راضي
1: بصراحة.
0: ترضى اليوم ترضى بكرة، ما في شيء اسمه لا أخذ وقت.
1: إيش استفيد من الزعل؟ إيش استفيد من الزعل؟
0: ما أعرف
1: إيش الشيء، إيش الشيء الحلو إنه أنا أفضل زعلان؟
0: ما أعرف والله ناظم مؤخرا ما في شيء بيزعلني،
1: بس خلاص كفاية. هذا بحد ذاته كفاية إنه ما في شيء زعلك. أنت وصلت لمرحلة من الوعي كاملة إنه وبعدين يعني الزعل الغضب هذه المشاعر اللي بتأجج جواتك كده مشاعر سيئة، إيش تستفيد منها؟ فكر فيها لحظة كده. أنت دحين قلت أنا لما غضبت اليوم الفلاني ولا زعلت ولا وجلست زعلان لمدة يوم كامل، حشرت نفسك في زاوية ولا في غرفة وقفلت على نفسك الباب، أنت إيش استفدتي؟ أنت إيش استفدت؟
0: إحنا تكلمنا في الصباح أول ما فتحنا الهواء كنا بنتكلم على الطمأنينة. من الأشياء ترى على فكرة يعني الطمأنينة عشان تتحقق ترى في شروط مرة كثير، لكن إنها جميلة. فهنا في رسالة جات لنا على الواتساب يا جماعة، اللي بيرسل رسالة 100% بإذن الله تنقرأ يرسلها على الواتساب. حلو، على الواتساب رجاء على 92-06-12. رسالة جدا جميلة. كنت دايما أعاني من الخوف وعندي قلق، بس ربي رزقني بشخص وزوج خلاص أحس فعلا بالطمأنينة والأمان. فأقول صباح الخير لثامر لأنه هو سبب الأمان عندي طبعا بعد الله.
1: يا ولد يا ثامر، يا ولد
0: شوف شوف شفت ثامر، شفت ثامر
1: إيش يا أخي ثامر، إيش الكلام الحلو ده يا ثامر. عبد الكريم علي على تيك توك طبعا، صباح الخير عليكم، كل يوم تصنعوا يومي بحكاويكم. من جدة أرسل سلامي إلى أمي وأحبابي في الطائف والدواسر. يا سلام، يوصل السلام بإذن الله يوصل.
0: يعني هي هذه الفكرة يا شباب، هذه هي الفكرة يا صبايا، إنه إحنا نقول إنه إحنا أنا أبغى أوصل كيف هذا الشخص مطمئن. تعرف ذاك المبتسم كذا الهادي، ترى هذا ما يخلي شيء يزعل. وبعدين أقول لك شيء، الزعل متى يصير تافه جدا؟ لما تواجه زعل حقيقي في حياتك، معلش فقد والله يرحم موتانا وموت المسلمين، مرض شخص عزيز علينا الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين،
1: كم يدوم الزعل؟
0: لا خلاص تعرف انه مش اي حاجه زعل.
1: بالضبط، اذا من جد ازعلك اوريك ايش يعني زعل.
0: يعني هنا تعرف انه ايش الزعل من جد، ايش يعني كلمه قلبي زعلان، اللي هو يقول قلبي يعورني.
1: انا شخص زي ما بتقولي صح، يعني انا ممكن اخر مره دي يمكن قبل 2013 دفنت امي الله يرحمها بنفسي كده، ما اتوقع زعلت بعدها.
0: شكرا لك،
1: ما عاد في شيء يوصل لمرحله مرحلة 100% عم تحكي، أنت عم تحكي جاد 100%، ما في شيء يوصل
0: خلاص بعدها تصير سبحان الله. يمكن قبلها لو أحد سمعك كلمتين تضايق، يضيق صدرك وكده، تفكر فيها ليش زعلني وتسوي منها سالفة. لكن لما تواجه زعل حقيقي حقيقي تصير تعرف أنه لا والله لو إيش ما تسوي ما حزعل.
1: بالضبط، 100%.
0: فأسهل لك طريق الرضا، وطبعا الحب، طمأنينة، الأمان، الرضا. في أشخاص تحقق هذه الأشياء مع بعض، والله العظيم في أشياء في أشخاص
1: جماعة العرض ساري حتى الآن. نهى سعدي موجودة صوتا وصورة،
0: لا بيدخلوا بس كده، لكن ما حد بيعمل
1: صوتا وصورة. تدخل على ألف ألف تيك توك، في التيك توك كده اكتب ألف ألف وتطلع تلاقي نهى سعدي لابسة كاب برتقاني اسمه كده.
0: الله للصباح، أنا مبسوطة فيه. ولعلمك
1: جميل، والله
0: لعلمك
1: جميل.
0: من أمس
1: جهزت تنمر ده. أنت أمس قلتي فعلا، قلتي أنا بكرة هلبس لكم برتقاني.
0: والله من أمس جهزته، لا تدخلوا بس تشوفوا حسابي رجاء.
1: أنا اكتشفت أنك تأثير قوي بصوتك.
0: ليش؟
1: والله وأتوقع والله العظيم إن يمكن يوصل إنه أقوى من الكتابة، لأن كل ما تكلمي عن حاجة الناس كده يعني يأثر فيهم تأثيرك واضح على الناس. حتى لو تكلمت إن شاء الله على أكل يعني، لسه قبل شوية شفت تعليق يقول تكلمتوا على الفول وجبتوا لي الجوع. إحنا ما إحنا تأثير نهى مو مني.
0: أيوة لا ما اللي قال الفول أنت ترى لا لا لا, لا اللي جاب سيرة الفول أنت.
1: لا إحنا كنا بنتنمر على مصطفى.
0: والله
1: هذا فاروق، شكرا فاروق.
0: الله شوف هذا رسالة.
1: كل يوم قهوة.
0: صباح الخير.
1: والسلام عليكم.
0: دقيقة يا ناظم. يقول لك صباح الخير لقلوب نقية. إن حضروا حضرت السعادة وإن غابوا يبقى عطرهم يجوب المكان.
1: الله.
0: شوف يعني الناس اللي موجودين موجودين. عرفت كيف؟ الناس اللي موجودين موجودين. يا حبايب قلبي أفهموني وأسمعوني وأبغاكم تركزوا في هذا اللي إحنا بتتدفف. إيش؟
1: إيش هو؟
0: فين جلسين إحنا؟
1: بتدفف القهوة. إيش المشكلة؟ بتدفف القهوة.
0: بتتدفف من إيش؟ حفطس.
1: دوبي جاي من الهدف لازم كده.
0: طيب. دفف. كل شوية يقهرنا إنه هو.
1: هذه الأشياء لن تراها إلا على بث.
0: ترى حجي.
1: والله
0: والله
1: والله تنور
0: والله الهدى. ان شاء الله اللي جايه
1: اجواء الهدى الفتره هذه
0: زي مصطفى.
1: لا لا ما عندنا تمييز بالجبنه بالفول صعبه. صباحكم حلو، صباحكم لطيف. الناس اللي متاخره اللي جايه مسجله حضور متاخر على تيك توك، ليش شوفوا. ليش متاخر؟
0: زعلانين من احد تعرف ايش ارسلوا له؟ استفزوه بكلمه مره حلوه. الاستفزاز على فكره مو دائما سلبي. كلمه استفزاز ترى اوقات حلوه.
1: طبعا.
0: صباح الخير بين قوسين، والله الزعله ما تسوى. قرروا لهم إنه الزعلة ما تسوى. إيش ما كبرت لما بتتعيشوا حاجات ويعني تفضل مثلا زعلان إنه زميلك مستفز.
1: أوكي زي مثلا
0: مثلا, مثلاً
1: أنا زي أنا مثلاً. أنا أعترف
0: سلام
1: ولكن أستخدمه في الخير كمان.
0: لا والله
1: أنا أستخدم والله. أنا أمس استفزتنه.
0: أيوه.
1: استفزيتها رسمي رسمي. أنا كنت مقرر قبلها بيوم إن استفزها إنها تظهر على الهواء. أو نفع نفع معلش يعني كان هو مو مخطط بس قررت يعني ما خططت قررت اني انا استفزك.
0: والله والله ابدع ابدع كان الاستفزاز الايجابي الجميل.
1: المقصد شوفتكم.
0: يعني انا اللي ابغى اقول لكم هو انه
1: لا لا ما حد يقدر يستفزني ترى.
0: لا الاستفزاز الحلو، الاستفزاز الحلو استفزوا اللي تحبوهم استفزاز حلو.
1: بالضبط.
0: يعني مثلا انت في وظيفه حلو زميلك مستفز، والله من جد زميلك مستفز خلاص بطبيعه الحال هو كده شخصيته، تفضل تفكر استقيل انا ماني طايقه انا ما طقت الدوام بسببه هذا كله. تعرف انه انت لو فصلوك مثلا لا سمح الله او ابعدوك عن الوظيفه او اعطوك مهام زياده حتقول زميلي المستفز ارحم من اني اواجه دي المشكله، مستعد ارجع واتحمل زميل المستفز ولا انه يخلوني اترك الشغل. فهمتوا فهمتوا الفكره؟ في غم يجي بغم عشان يوريك انه الغم ارحم من الغم.
1: والله من جد ما يعني متى تصير واعي لما حرفيا ما يصير شيء يستفزك
0: اليوم.
1: ما في شيء يستفزك ما في شيء يزعلك يعني تصير انت وصلت لمرحله الوعي الكامل. خصوصا اذا انت عارف اللي قدامك انه هو يبغى يستفزك وتستفز انت لسه ما وصلت للمرحله. أيوة. هذه
0: صح
1: بيلعب فيك صح. لسه بيلعب في مشاعرك، سهل انك انت اي احد معدي يلعب في مشاعرك فمعليش.
0: اول شيء حبايبي فقره يلا سكول ما تلغت، لا بس عشان عندنا مشكله تقنيه في الهاتف حبينا احنا نستغل الهوا في كل الاحوال عشان احنا رغايين رغايين رغايين. صباح صبحكم الله بالخير. هذه رسالة يا ناظم تقول الطمأنينة الحقيقية إنك تعرف إنه لك رب ما يخيب ظنك فيه، الله عليك ولا يترك قلبك لحاله مهما ضاقت بك الدنيا دامك متوكل على الله.
1: اي والله
0: خلي قلبك مطمن لأنه تدبير الله أجمل من كل اللي تتمناه وعوضه أعظم من كل اللي فقدته. في شوف الناس
1: سناء بتقول أنا صعب أحد يزعلني صعب. حلو حلو الصعوبة هذه. الله يسعدك الله يسعدك. أبعد الميكروفون نفسي أشوفك زي الناس.
0: طيب أبشري
1: إحنا خلينا كده إحنا خلينا إحنا هي طالعة
0: هذه يعني سناء كل. سناء أمس كنت معنا طيب في البث. في هنا رسالة بيقول أنا شرقانة اليوم. أنا عندي قناعة
1: جاب لك موية فاروق.
0: إنه كل الزعل لازم نتعامل معه بطريقة واحدة وهي إنه كل شيء بإرادته، حتى لو أحد زعلنا هذا معناه إنه الله أرسل لنا رسالة وراها فايدة من وراء الزعل، فلازم نرضى ونتعلم والله يرضينا إن شاء الله. وشكرا مرام.
1: صحيح هو صحيح
0: انظروا للزعل تقول بإيجابية.
1: إيه بس ما نستمر فيه أنا فكرة إن إحنا ما نستمر في الزعل لفترة. أنا زعلت أوكي وهل هذا الشيء يسوى؟ هذا برضو ماشي يلا، بس هل يستمر طويلا؟
0: لا.
1: يستمر يومين زعلان؟ ليش يومين زعلان؟
0: والله ما أحوج.
1: معليش انت أحوج. انت لو صليت الصلاة اللي بعدها الجاية المفروض انت خاصة اطمئنت، لو كانت صلاتك صحيح يعني كده بقلب المفروض انك اطمئنت.
0: انت ليه ما بتقرأ معايا رسائل؟ ليه مشغلني شغلة الرسائل؟
1: انا مشغل شغلة الرسائل.
0: استنى حنتكلم في ذا الموضوع. هنا بيقول صباح الخير على العالم، اهم شيء في الحياة عيش كل شيء مقدر ومكتوب، علشان كده اي شيء يزعلك طنش وخليها قاعدة مهمة في حياتك، اهم شيء سعادتك فلا تحزن، الله معنا. علي عبده.
1: اقول لك ليش ما اقرا الرسائل؟
0: عشان
1: اسال عبد الله.
0: ليش عبد الله؟
1: انا ما عملتش حاجه.
0: ارسل
1: له رسائل يتخنقوا. احلى صباح. طيب عبد الكريم علي برضو بيصبحك، هذا اقرا تيك توك، انا سريع في التيك توك. عبد الكريم صباح الخير، احلى صباح يا حبيبي، احلى صباح. انه دحين الان تدخلوا على الف الف في تيك توك،
0: تضيفوا نها. انا بس هتكلم على الهواء، انا ما هكلمهم على التيك توك.
1: نها يا جماعه وصلوها 1000 متابع.
0: حطيت عبد الله في مأزق. انت ما تبى تطلع من التيك توك عشان تقرا رسائل؟
1: هذا الواتساب شغال ما ارسل لي ولا شيء. هذا واحد كذاب، شو هذا كذاب بالله. طيب الاختيار الأغنية عندك ها؟ من بدري عشان تقولي والله اختيارات ماني عارف ايش. اختيار أغنية عند نهى، الأغنية الجاية نهى اللي حتختارها، نشوف مودها. يلا تحشير
0: الأغنية الجاية.
1: ايوه عشان نشوف
0: يعني انا اقول انا ايش ابغى اسمع.
1: ايوه
0: على هذا الصباح الجميل نبغى
1: اللي بعدها. انا كمان عشان نشوف تقييم الناس بينه، اكيد حيوقفوا معك يعني.
0: طيب انا ابغى يا ريتك فهمني أنغام.
1: ليش النكد على الصباح؟
0: ما هي نكد
1: والله، نكد.
0: لا لا الأغنية كلها حب.
1: هذه يا ريتك فهمني حب.
0: ايوه
1: يعني انا احس يا جماعة في التيك توك، هل انا غلطان؟ يا ريتك فهمني حب ولا نكد؟ نكد.
0: لا ما هي نكد، ولا تقول على أنغام اصلا نكد لو سمحت، لو سمحت.
1: هاي تفضل، تم الهجوم علي. مو حب. ها شوف الشباب كلهم يقول لك
0: يقولوا لك لنهى وبس اطلع دكت. من البث يلا يا تفاؤل، صح عليك انت النكد يا ناظم، يقولوا لك حب حب حب نكد.
1: هي اغنيه نكد روعة. نكد هي اغنيه روعه.
0: اختلف. طب ايش رايكم احنا نسمع الاغنيه؟ لانه يعني هي لم يعني الفكره انها بتقول له يا ريتك فهمني
1: زي ما انا فهمتك يعني.
0: ايوه زي ما انا فهمتك. وتقرا اللي جوايا
1: مستحيل. ده طبعا اكيد ده مستحيل. فاكيد نكد هي.
0: المهم
1: تقرا اللي جوايا كيف
0: انا من مين؟ اجمل اللقطات والمقاطع في هذه الاغنيه، لو اختار ما بين نفسي وما بينك حاعترف ان انت اغلى. يخشلكم نسمعها ونقرر والله العظيم حب
1: نكد ولا حب.
0: ايوه حنقرر
1: نكد.
0: يلا حنشوف يلا.

0: يا صباح الخير لكل اللي يسمعونا في كل مكان ومن كل بقاع الأرض، اللي من أستراليا، اللي من الدوادمي، اللي من فين رسلوا كمان أماكن.
1: كل الناس هنا كذا من نكد نكد نكد. شوف أنا
0: لا ما هي نكد،
1: أغنية من أجمل الأغاني تلحين تامر عاشور، أكيد لازم تكون حلوة ولكن نكدية. إن شاء الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله، لو يعني لو اللي حد عنده نكته يرسل لنا هي.
0: لا انا ما سمجة. انا هذه ما انا ما حلعب في اللعب، ما عجبتني سواها مصطفى قبل كم يوم، ما عجبتني والله.
1: مشكله ما هو لاقي
0: ضاق صدري فيها،
1: ما حد عارف يضحكنا، هذه المشكله تحولت لي
0: شايه. ما شاء الله ما شاء الله احنا ناقصنا ضحك. طيب هنا في رساله بيقول لك عندي قاعده مع الناس اللي تزعل من دون شيء، يعني اللي يزعل من ماش يرضى ببلاش. اول مره اسمعها بهذا الاداء، كنت دائما اعاني من طيب هذه احنا قرأناها، طيب وهذه كمان قرأناها، طيب وهذه كمان ايوه هنا صباح الخير.

0: قوت التوقعات مؤلم لكن يفتح البصير على أفاق التسليم. فأن تتقبل الصدمات وتغادر الموقف دون رغبة في العتاب أو البكاء إعلان هادئ بأنك سحبت عمرك من مزادات الوهم. فالحمد لله على كل غاية فقدناها وكل درب مظلم انقطع بنا قبل نهايته الموحشة، وبينما أخذه الله وما ترك يستقر اليقين الأخير أن العوض الإلهي أنفع بكثير مما جادلت من أجله. الله، طريقة التعامل مع أم الزوجة
1: حماتي
0: اللي لما تزعل منك تصير تحاول تخلي بقية عيلة الزوجة يزعلوا منها معاها، هذا الدعم مع أن علاقتك فيهم كويسة.
1: والله شوف، موضوع الحماوات وموضوع أنه أم زوجتك والكلام هذا، هذا أعتبرها يعني باكج. أنت بتاخذ يعني البنت ولازم تراضيها وتراضي أمها وتراضي خالتها وتراضي صاحبتها.
0: هذا أنا شفته أختلف مع
1: بعض الناس،
0: أختلف مع
1: بعض الناس،
0: أختلف معك. لا،
1: اللي هي أشركت، أنا شوفي، طالما البنت، أنا أتكلم عنها، طالما البنت هي راحت وصلت خرجت أي شيء من البيت وراح وصل الأم، فبالتالي أنت هتتعامل مع العيلة.
0: هذا وأنا دوبي سمعتك أغنية تقول إن أنت أغلى وأولى وكمان أولا،
1: يمكن يكون ثانيا هو.
0: لا لا لا، أنا ضد هذه الفكرة. معلش، الاحترام لازم يكون متبادل. ولا هي أخذت، هي أخذت شريك حياتها، هو أخذ شريكة حياته، هو ما أخذ العيلة كلها.
1: أوكي،
0: لا أنا ما حروح أوزع المهام على الجميع.
1: هو كان كلامه بيقول لك إنه هي بتدخل أمها وأمها بتدخل العيلة، فالغلط على مين؟ غلط
0: لا
1: على البنت. إن هي دخلت ال
0: لا يا عمي، ايش فيك؟
1: الا شوف كلام، انا شوف عربي قريته،
0: انا فهمت الرساله غلط. تبغوا تقولوا لي طريقه التعامل مع ام الزوجه
1: يعني حماته،
0: ايوه، اللي لما تزعل منك تصير تحاول تخلي بقيه عيله الزوجه كلهم يزعلوا منك معاها، مع انه علاقتك فيهم كويسه. هذا هو اللي بقوله، مو
1: يعني هي بس يعني هي جزء فقط.
0: الحما ليها احترامها عشان فرق سن
1: بس،
0: ولكن غير كذا معلش، لا، لازم في حدود. والله
1: هو لازم في حدود انت تفصل فيها ما بينك وما بين، خلاص اللي يقول لك في البيت، في البيت، بيت بيوت اسرار، خليها فعليا بيوت اسرار. اليوم ما صارت البيوت اسرار، لو رجعت لاي مشكله صارت بين اثنين هو تدخل احد من الخارج.
0: نعم،
1: اي مشكله صارت بين انت وصاحبك، مو بس انت وفي علاقاتك الزوجيه. أيوة، انت وصاحبك كيف صارت مشكله بينك وفي واحد دخل، في واحد دخل، هو بشكل شيطان انس، فانت لا دخل على احد بين العلاقات. في عندك مشكله دايركت، زعلان من فلان، ايش تروح تقول لفلان انا زعلان من فلان؟ روح دايركت، خليك صريح وخليك قوي.
0: شفت، اقول لك ناظم، قول لمشاري يبطل زعل، الحياه احلى لما تخف زعل. قول لمشاري
1: يا مشاري،
0: ناظم
1: خليك زعلان.
0: مشاري كلم ناظم.
1: مشاري بيبي بابا، ما يحتاج، والله ما يحتاج الزعل. اذا مره زعلان، انا جربتها، الحيطان اربعه، دق راسك في الجدر أربع مرات حتفك، والله صدقني أنا جربتها. بس طبعا هنا الجدار عندنا مبطن عشان تكون فاهم في الاستوديو، فما نحس بألم. لا تروح تتهور وجداركم مختلف عن جدار
0: الحريص على بيتها تخلي أسراره صندوق أسود ممنوع.
1: بالضبط، شكرا شكرا شكرا شكرا، خليك حريص على نفسك بأنك أسكت، أسكت كده، أكتم أسرار بيتك، حلها مع بعض. ما تعرف تحل أسرار بيتك، عندك مشكلة تذهب لمختص، شوف لك مختص. لا لا، ما ينفقش يا جماعة
0: فعلا. يعني أنا أتعج. شوف، أنت ممكن ناس يتدخلوا عشان مثلا خلينا نقول نصلح أو شيء زي كده، ترى هذا ما هو شيء غلط، لكن تخلي ناس عايشين معاكم القصة ولا لا لا.
1: طيب
0: ترى يصيروا أصحاب قرار،
1: ما انت اللي دخلتهم، انت اللي دخلت الناس هذه، اكيد حيصيروا اصحاب قرار، حيصيروا اصحاب انت لما تدخل فلانه، انا انسانه ودخلتها بيني وبين زوجي، دخلت صاحبتي بيني وبين زوجي انسانه، اكيد حسمع كلامها، لانه انا بقول لها واحد اثنين ثلاثه صار. نعم، من وجهه نظرك انت على فكره، لانه طبعا الطرف الاخر لما بيحكي من وجهه نظره، فاكيد صاحبتك حتوقف معاك، حتخرب لك بيتك. فليش؟
0: صح،
1: انتوا تزوجتوا، انتوا تصاحبتوا، انتوا اخوان، انتوا اقارب، لا تدخلوا احد بينكم. بس
0: فلا تقول لي حماتي، انا ضد هذه الفكره. احترام الحما، يكون زي احترام الـ الـ الأم بسبب فرق السن، أكيد إنها أكبر منك يعني، أو أكيد إنها أكبر منك حماتك، لكن لا، في حدود لازم نوقف عندها ونعرف إنه حتى الحما لازم تعرف يعني. هذه رسالة لكل حما، ويمكن إحنا عملنا شيء ما حد عمله قبل كده. خفي على زوج بنتك، وخفي على مرة ولدك.
1: جبرني الشوق تقول لك يعني ما أفصفض ما أتكلم
0: لمين؟
1: هي دي الفكرة، هي بتقولك يعني ما أروح عندي مشكلة يعني مع زواجها، عندها مشكلة فتروح تفضفض. طيب أوكي روحي فضفضي، بس لا تدخليها،
0: لا تدخليها،
1: فضفضي لها، تكلمي معها، قولي صار واحد اثنين ثلاثة، قالت لي كده قولي مالك، صراحة أنا بتكلم. الفضفضة هي عبارة عن واحد بيتكلم والثاني يقول طيب حاضر أوكي صح، أما يعطيك رأي يأثر عليك. إحنا نروح للمحكمة كده،
0: بقول لكم يمكن يعني هي الحما قضية من يومها. تعملت أفلام،
1: نحتاج
0: تعملت أفلام، تعملت مسرحيات، تعملت أغاني على الفكرة. ما لا، ما أدري أغاني هذه من كيسي.
1: صافي صاف.
0: هذا أنت؟
1: أنا هذا أنا شغلي، أنا اختياراتي أنا. بعد النكد لازم نرفع شوية.
0: يلا ارجعوا لنا على البث على التيك توك، بث إذاعة ألف ألف أف أم، إحنا موجودين هناك على الهواء وتحت الهواء، خليكم على السماء.
1: إيش يعني صافي؟ صافي يعني خلاص، صافي صافي صافي يعني ما عاد في زعلان، ما في زعلان أنا. يلا.

مرحبا. برعاية وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، تنطلق يومي 28 و29 من أكتوبر الجاري فعاليات النسخة الرابعة من منتدى الأفلام السعودي في استوديوهات جاكس بالرياض تحت شعار لقاء صناع المشهد بمشاركة قيادات القطاع وصناع القرار والمحترفين في صناعة الأفلام. أطلقت شركة المياه الوطنية حملة توعوية بعنوان سهل نكشف تسربات بيوتنا بأنفسنا، بهدف مساعدة المساعدة

بيع نقدية بقيمة 50,000 ريال فأكثر، سواء نفذت في معاملة واحدة أو عبر عدة معاملات تبدو متصلة. وأخيرا في هذا الموجز، ارتفع إجمالي قيمة عمليات نقاط البيع في المملكة خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026 إلى نحو 16.51 مليار ريال عبر 273.92 مليون عملية، مسجلا زيادة بنسبة 23.4% في قيمة العمليات و 12.5% في عددها مقارنة بالأسبوع السابق. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

0: خلي احتفالك في اليوم الوطني يكتمل بقطعة تفرحك أكثر، واستمتعي بخصم 50% على جميع القطع في كل معارض فايندرا بالمملكة وعلى موقعنا الإلكتروني. هذه فرصتك تدلعي نفسك بمجوهرات تحلمي فيها، أو تهدي شخص غالي عليك قطعة تبقى ذكرى ما تتنسي.
1: فايندرا، شغف الفضة في كل قطعة.
2: بيقول لي انت وصلتي كذا. ايوه انا عارف احنا فين وصلنا، تطلعوا لنا الالف. هذه الفكره
3: نذكركم يا جماعه الخير انه نهى سعدي مسوي عرض بعد 13 سنه في اذاعه الف كمان. الف الصوت اللي انتم تسمعوه وانتم كنتوا رايحين الجامعه قبل 10 سنين وما زال موجود. العرض هذا انه هي ظهرت صوتا وصوره على بث تيك توك، فالحق ما تلحق تدخل على البث عشان تشوف الكاب البرتقاني الارجواني
2: والله لونه ممتاز ترى، يجيب لي انا لما البسه اهو شوف ايش لابس
3: عبد الله.
2: اليوم انت ليه ما انت لابس اورنج؟ اليوم قالوا لازم الكل يلبس اورنج.
3: ايش هو اليوم العالمي للاورنج؟
2: ايه الاداره رسلت.
3: ما شفت الايميل والله.
2: ما تدري؟ قال كل احد لازم.
3: نمت بدري انا كن.
2: ما شفت الايميل؟
3: انا نمت امس 12 الظهر، صحيت الساعه 4 الفجر.
2: يا هلا فيكم والله اللي يسمعونا عن طريق الراديو نازل الدوام الآن، إما إنك تحمل تطبيق ألف ألف أف أم اشتغل معاك، في عندك تعليق في مشكلة أدخل على بث تيك توك، لا تقولوا لي ما عندكم، كلكم عندكم تيك توك، أدخلوا على بث إذاعة ألف ألف أف أم، إحنا موجودين هناك صوت وصورة، ناظم ظفر وأنا نهى سعدي وضيوف على بث إذاعة ألف ألف أف أم.
3: إيش اللي شاغل بالك؟ إيش اللي شاغل بالك؟ حرفيا نحتاج رسائلكم الخاصة بدون اسم، لو ما أنت حاب تقول اسمك
2: مرة مو ضروري الاسم.
3: صدقني والله العظيم بإذن الله كمان إنه أنت تلاقي حل مشكلتك اللي شاغل بالك، هذه هتلاقيها معايا أنا ونه. أنت جرب أرسل اللي صاير معك على الواتساب، أطول على الواتساب وسجل الرقم هذا 920-66-012 9200-66-012، أرسل اللي في خاطرك وراح نقرأ. لا ترسلوا على تيك توك يا جماعة، تيك توك بس للتنمر والأشياء الخفيفة، تعليقاتكم السريعة نقرأها، لكن هذه التعليق أو هذا الموضوع تبغى تشارك فيه تكتب باستفاضة قد ما أنت حابب تكتب، لا تكتب وأنت بتسوق
2: يعني،
3: جنب واقف زحمة أكتب طلع اللي في خاطرك وإن شاء الله إحنا معك.
2: أهلا يا رب لك الحمد حبايبي، بتنوروني في كل مكان. أمزي أبغى أقول له حاجة، أنا عمره ما جاني هذا التعليق وكنت أستناه 14 سنة. قالت صوتها يشبه أخيرا.
3: وين قلنا من أول صوتك؟
2: لا لا لا، في ناس قالوا لا، أغلب الناس قالوا لا،
3: قالوا صوتها ما يشبهها.
2: أيوة لا، فحبيت أني أول مرة. شكرا شكرا شكرا. في حال راودك شعور أنك قادر على صنع طاقة أو ابتسامة أو صباح شخص ما فلا تبخل.
3: بدأت شوفي أنا حقرة التنمر اللي عليك فقط
2: يعني. في رسالة تقول المشكلة الشخصية بيني وبين أم الزوجة، أم حماتهم جننت وده الصبر.

0: أما تمطلع عين الصباح.
1: كل الناس عندهم نفس التعليق، ليش انت زابنا في الزاوية كذا بعيدة، يعني هي طالعة بس مطاعة، يعني كمان انتوا خفوا شوية عليها.
0: خالد يقول لا بجيكم، خالد يقول انت فيتامين سي.
1: لا هذه ملتي فيتامين.
0: أجل لو شاف يوسف أفندي اللي جالس هناك اليوم ما أدري إيش بنا، كلنا ضربنا في البرتقالي في الأورنج على قول ناظم، هذا هو اللي موجود. أرسلوا لنا يا جماعة فضفضوا، هذه الفقرة حقيقي، إما أنك تقول تقول تجربة أنت خطها نتناقش فيها نتكلم فيها أثرت عليك بطريقة ما، أو أنك تقول لنا إيش اللي شاغل بالك، إيش مزعجك، إيش اللي لو جاتك فرصة اعتبرنا البستيز، اعتبرنا البست فريند حقونك. مو ضروري ترسلوا الاسم، ترى على فكرة أنا عملت مواويل وإيميلات ودنيا عشان أقول لهم أسمحوا للمستمعين يرسلوا بدون الاسم.
1: طبعا
0: ف يعني لا تفشلوني، أرسلوا المشكلة اللي عندكم، قول عندي كذا كذا كذا، حاسس كذا كذا كذا كذا، متضايق من كذا كذا، ولا ترسل اسمك، أرسلوا رموز. صالح أحد، صالح شخص على الهواء قبل فترة، صالحنا ناس مرة كثير حبايبي. 920-666-012 92-060-12 عزيزي اللي شريكة حياتك في بيت أهلها،
1: أوكي.
0: روح جيبها، اعتذر عن الدوام وروح جيب المدام.
1: اي والله
0: روح جيب المدام،
1: معلش تستاهل ان تعتذر للدوام.
0: روح جيب الدوام، المدام روح جيب المدام من بيت أهلها، جيبها اليوم، لا تخلي الويكند يجي وهي ما هي في البيت.
1: يا جبرتي الشوق، جبرني الشوق. احنا اقول لك انت قلتوا لا تقولوا، احنا ما قلنا ما نقول، قول اللي عندك بس لا تدخل الشخص. يعني انت لما تيجي تفضفض فضفض، فضفضي لصاحبتك، فضفضي لاختك، فضفضي لخالتك، فضفضي لامك، مو مشكله، اقرب قريب ليكي.
0: فضفضي الناظم،
1: لا احد يفضفض لي انا، ما ناقص انا رسائل كفايه. ولكن لا هذا الشخص بمجرد انه هو يقول له انا حفضفض، لا تتدخل، انا بس بتكلم، اسمعني وخلاص. طلبت استشاره، خذ الاستشاره، لكن تدخل الشخص هذا بينك وبين الشخص اللي بينك وبينه علاقه، صاحبك ولا زوجتك ولا زوجك ولا، لا تدخله.
0: لا تدخل احد، ايوه
1: استشير كذا احد برضو. انا برضو افضل الاستشاره من كذا شخص، لانه كل واحد له وجهه نظر. استشرتي خالتك، معلش استشيري عمك مثلا.
0: والله استشيروا قلوبكم، هذا انا بقول لك كلمه ما حيقول لك يا احد ايش اللي صار وايش اللي صار، انا ما ابغى اسالك ايش اللي صار. روح جيب المدام من بيت اهلها، وانت حبيبتي اذا انت اللي تسمعينا وانت اللي غضبانه ولا هو، شيلي اغراضك وارجع البيت.
1: بالضبط،
0: حتى انت يعني ما مو هو حيسوي كل
1: العكس، ترى في صاحبات العكس، سيبي وروحي ومن عارف
0: اخرجي وقضي الويكند اول برا وانبسطي وبعدين. لا لا لا لا، غلطانه،
1: فضفضه مباحه، يقول لك فضفضه مباحه، لا تفضفضوا لاحد وخلوا مشاكلكم بينكم. انا عن نفسي ايوه مع هذا الشيء، لكن في ناس والله ما على قول الكلام يوقف في حلوقهم، يبي يقول لاي احد خلاص انا ابا اقول لكم لاي احد عندي صار كذا. انت كمان اكتم شويه، حاول انك انت تكتم اسرارك على الاقل، يعني على الاقل إذا ما أنت قادر تفضفض لشريك حياتك في عندكم مشكلة. شريك حياتك ترى الله في القرآن، الله الزوجة ذكر أنها صاحبة، يعني يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، ذكر أن هي صاحبة. إيش يعني صاحبة؟ يعني أنت تقدر تتكلم معها تفضفض وتقول ومش عارف. حتى أنت إذا عندك مشكلة ما أنت قادر تفضفض لزوجك منه، والله أنت سويت واحد اثنين وثلاثة في مشكلة، حلوا هذه المشكلة حتعيشوا في سعادة.
0: سعاد تقول احكوا عن كيف ما نثق بسهولة بالناس وما نحكم قلبنا ونحكم عقلنا. لا، حكم الاثنين، ما في شيء اسمه كده، الاثنين، القلب يحنن والعقل يفكر وكلهم يكملوا بعض. اقول لكم اكثر شيء شاغل بالي، كيف اقدر اتعامل مع مديرة سلبية واسلوبها جدا سيء رغم انه عندها دكتورة وخبرة اكثر من 13 سنة، تسوي شغلك وتروح البيت وتتجاهلي المفارقات اللي تخليكي مزعوجة طول الوقت سهلة بالمرة. فكر احنا ما تعرضنا لي الاشياء، تعرضنا. حابة اشارك، ابغى اقول لزوجي ريان جوالك في البيت لانه خرج، ريان جوالك في البيت لانه خرج الدوام وهو دائما يسمع الصباح لالف الف افهم. ريان
1: شكله يعني كان مستعجل وما انتبه للجوال إلين ذحين، وهذا دليل إذا اندل فإنما يدل أن النهى سعدي خطفت الأنظار. نهى احنا ترند الان على تيك توك بسبب نهى مش بسبب اي شيء ثاني. تقدر تدخلوا على تيك توك على الف الف اف ام تشوفوا نهى سعدي اللي ظهرت بعد 13 عاما.
0: انا قلقان على ريان.
1: قلقان على ريان ايش؟ قلقان على ريان.
0: ريان نسيت جوالك في البيت.
1: شوفي قديش الناس مبسوطة منك. صوت نهى مليان ايجابية. لو هي زعلانة وسمعت صوت نهى هي راح تدق على زوجها وبتقول له تعال. شكرا نهى. يعني انت ممكن تكوني فعلا مصلحة اجتماعية. وإنه انطلب مني كثير من عارف ليش ما أنت حابة تكوني مصلحة اجتماعية. صوتك لحاله بس.
0: الله يصلح.
1: السلام عليكم. جربي كده قولي لو سمحت أنا في فلان زعلانة من فلانة لو سمحت صالحة. حيقولك حاضر. طيب أنا أمسي واحد قال لي بدون ذكر أسماء بقول له أنا بحاول بحفي إنه هو أقول له روح النادي يا ابني وقف سكر معلش أنت بدأت مرة تمتن بزيادة.
0: مصطفى؟
1: لا ما حقولك ما هو من هنا. طيب. من برا. طيب. قال لي لو نهى سعدي قالت لي والله العظيم قال لي لو نهى سعدي قالت لي روح النادي حروح. شوف قديش تأثير الصوت عندك بدون مزح طبعا الكلام.
0: روح النادي.
1: لا بعدين.
0: روح النادي ريان. ريان إذا تسمعنا الآن ريان هل تسمعني؟ إذا تسمعنا الآن أرجع البيت خذ جوالك نسيت جوالك المدام ماسك جوالك ريان وقاعدة تقول لك أرجع البيت خذ الجوال. يلا 92-0-66-012 مشاكلكم فضفضوا قولوا حنقول لكم هي مقتطفات. لا تقول لي مدير سلبي. لا تقول لي مدير سلبي.
1: ما في
0: أنت كيف أنت بتخلي تأثيره عليك يوصل للسلبية أنت بتخليه يوصل للإيجابية سهلة.
1: وهذه اختيارات هذا لها. أنا هذه اختيارات نهى يا جماعة.
0: سعود ساعدني.
1: احنا مخلينها اليوم بما انه خميس اغنية لنهى واغنية لي. اغنية نهى اغنية حزب النكد وحزب
0: أيوة.
1: هذه نكد الاغنية ولا حب؟
0: لا هذه قمة النكد. المهم وفراقها كون في خفاقي غيوم.
1: يلا نص النكدين مع
0: مرت على بالي اليوم.

0: دور على مواضيع ممتعة ومسلية في الويكند. أنا كانوا يسموني الويكند. أو أنك تدور على برنامج يجمع بين المتعة والوناسة. أنا الوناسة حبيبي يا ولد الويكند. انت تبغى تعيش لحظات ما تتنسى من الضحك في كل ثانية؟ خلك معايا وحتموت من الضحك. بسم الله عليك حتى عمرك طويل. حاخذكم في رحلة ممتعة ومسلية مليانة بالحماس والألعاب والمسابقات والمشاركات ومواضيع تاخذك لبعيد، وإن شاء الله ما أجيب فيكم العيد. في برنامج عيش الويكند حكون معاكم أنا محمد بكر كل يوم جمعة من الريتسي مول من الساعة 7 إلى الساعة 9 مساء على ألف ألف أف أم.
1: الحاجات الحلوة تلف وتدور حول بعض. تو ناظم قال جملة للشخص بيقول أنا بقدم مرة كثير في أماكن كثير وما بيجيني لا قبول ولا رفض، فبيقول له أحضر شو اسمه.
2: في ناس بتقدم
1: إيه؟
2: دورات حقين HR مثلا، هم بيقدموا الدورة هذه كيف تكون أنت أصلا جيد في المقابلة، كيف إيش تسوي في المقابلة، إيش تتكلم عن إيش في المقابلة، كيف تترك انطباع جيد في المقابلة. إن هم ما يخلوك تمشي لو مقولك نتصل عليك، كلك أنت معانا URN. هذه طبعا أشياء ممكن تكون مكتسبة وممكن تكون موهبة من الله، بس إذا ما هي موجودة عندك وبتترفض كثير في المقابلات ما يمنع أنك تروح تأخذ هذه الدورة. ما يمنع.
1: صح. وأنا أقول لكم حاجة، هذه الطريقة اللي ناظم بيقول لكم هي اللي هي جدا جدا جدا جميلة اللي قلناها قبل كم يوم، غيروا عتبة تفكيركم. شوف التفكير غيروا المجال، الطريقة اللي بتقدم فيها، جرب طريقة ثانية، ضيف نقص زود. ما أجمل فنجان القهوة اللي تدوق كل شويتين منه رشفة وتقول أبا بون زيادة،
2: هذه رشفة عشان خاطرك،
1: أنقص كذا، أبا أزود موية. الحاجات اللي ان شاء الله مبسوط بالبث والاذاعه
2: قاعد جوعت الناس دحين تقولي خذ رشفه، فخذ إيه رشفه قهوه.
1: ان شاء الله انك مبسوط، بس انك ان شاء الله احنا بنقرا عنك.
2: انا عمري ما كنت مبسوط اكثر من كذا في الحياه، يوم خميس وجنب نهى سعدي وقدامي وفي الف الف وما شاء الله تبارك الله طالعين ترند بسببك. فيعني اللي ما يدري احنا ليش طالعين ترند يا جماعه، نعيد ونكرر، نهى سعدي بعد 13 سنه قررت ان هي تظهر على الهواء مباشرة صوتا وصورة. أكتب في تيك توك ألف ألف تابعنا وتابع نهى، وصلوها ألف متابع. إحنا ما نبى نعدي اليوم، ما ينتهي البرنامج لين نوصلها ألف متابع. بدي يوصل نهى سعدي هلا إذا بتريد كل ييتكم.
1: ترى دورك تختار الأغنية.
2: ألف متابع. أنا اخترت كده الأغنية من
1: أول. ما إحنا اليوم ليه ما قررين إن إحنا كل واحد اختار أغنية؟
2: عادي البرنامج.
1: هل تتوقع الإدارة موافقة على
2: لا إن شاء الله الإدارة إن شاء الله يكون بس يوم الخميس يعني.
1: لا لا أحمد أنا. عندي لا أفا لا يا عبد الله يا عبد الله بعد كل دي السنين
2: يا عبد. نوها صوتك مريح كل الحب.
1: والله أنتوا اللي مريحين جدا. الحمد لله الحمد لله. أرجع أقول لكم ترى كثير يسألوا كيف أصير مذيع، كيف أنا قلت لكم في شيء صح موهبة وفي أشياء يعني
2: في أشياء سعي والله
1: وفي أشياء كثير سعي.
2: أنا أتكلم عن نفسي أقول لك عن تجربة. أنا طلعت رحت الإذاعات كلها، الكلام هذا 2012 تقريبا 13-12. أنا قالوا لي عتيجي يعني شبه انطرت من كثر رحت مرة واثنين وثلاثة وأربعة، إلين واحد كده قال لي أسمع أنت روح استخدم السوشيال ميديا. كانت لسه دوبها طالع السوشيال ميديا، قال لي روح أبدأ السوشيال ميديا، إذا الناس حبتك في السوشيال ميديا هم راح يجروا لك. وقد كان ما يأست ورحت في السوشيال ميديا وبدأت. طبعا ما كانت بقوة السوشيال ميديا دحين قبل 10 سنين أو أكثر. نعم. من 10 سنين.
1: صح.
2: وفعلا وجات الإذاعات كلها تضرب علي، وقتها طلعت ترند في قنوات التلفزيون وإلى آخره، واخترت الإذاعة اللي أنا أبغاه.
1: السعي جميل، الخبرة الموهبة هي كلها بتكمل بعض يا جماعة الخير. بالضبط. كلها بتكمل بعض.
2: بالضبط.
1: أوقات يكون حاجة بسيطة النقص فيها، أوقات يكون تقدر تكملها. تعرف كيف. فكملوا كملوا 92-06-66-012 رسائلكم بنستقبلها، كلامكم الحلو اليوم خميس، مشاكلكم اطرح، قول في رسالة بتقول. أهم شيء تفهم مع الشريك حياتك أو الشخص اللي بحياتك لحالكم، لا تدخلوا أحد. أيوة أتفق معك جدا. إيش فيه؟
2: مستحيل حاضرتيات كثيرة صوتها يشبهها، كنت مفكر شكل ثاني يشبهها، مو ما يشبهها.
1: حبكم أين الكلام؟
2: صوت نهى يشبهها فعلا، والله صوتها يشبهها جدا، لايق عليها كده سبحان الله. يعني أنا أحس كل الناس كده أصواتها، ما في شيء اسمه صوت مو حلو، الصوت لايق عليك، لاقي عليك جدا. بس يمكن انت بعض الناس يغيروا من اصواتهم، ولا يحاول ان هو يغير من صوته، يحاول يلبس قناع. على فكرة هذا اللي ما يخليك انت شبهك او انت شبه انت. ايش كلام ما في معلوم.
1: هو فجأة كده بيهنق. توتة حبيبة قلب انه يسعد لي صباحك، يسعد لي صباحكم جميعا. ايش رايكم نطلع فاصل، ايش نسمع ذوق
2: تصبيحات مني على الشارع، على الدكاكين، تصبيحات على كل الناس. بس انت امشي يقول لك سيبها على الله، خليها على الله، بس خليها على الله، امورك كلها حتمشي.
1: يلا
2: يلا.

0: الموتر
1: كل جديدك
0: الموتر
1: ما يفوتك سيارات اشكال والوان سرعة راحة وامان سيارة قديمة جديدة دبل لي الدعسة كمان
2: اسمعنا وفولو
3: الموتر معاكم انا احمد البريكي كل اربعاء من الساعة السابعة الى الساعة الثامنة مساء على الف الف اف ام

0: أسألكم يا جماعة الخير فضفضتكم، إيش اللي شاغل بالكم؟ صحيت اليوم خميس، هذا اللي شاغل بالك؟ ما أنت عارف وين رايح؟ إيش بتسوي؟ هذا اللي شاغل بالك؟ عادي أرسل لنا على الواتساب 920-006-12، فكر فيها كده، قول لنا ليش اللي شاغل بالي، واكتب رسالة نصية. للأسف الاتصالات معطلة لفترة محدودة، مشكلة تقنية، لكن الواتساب مازال شغال، والتيك توك مازال موجود معانا، طالعين ترند بسبب الشيخة نهى.
1: يسلمكم
0: 920-006-12، الله يسلمكم. حتشوفوا كاب ننزلوا مزاد،
1: ترى فخورة فيه ومبسوطة، هننزلوا مزاد حخليه يونيفورم. لا لا عندي كمان واحد أزرق
0: لون ثاني.
1: لا لا أنا عندي منه هذا، بقول لكم 13 لون. أحب الكاب، ما أعرف، أحب الكاب. كل واحد حر. يسعد لي صباحكم، شوفونا موجودين معاكم على بث إذاعة ألف ألف أف أم، ورسائلكم نستقبلها على 92-0-66-0-12 على الواتساب. رسالة واتساب ما تكلفك ولا شيء، تدخل واتساب أصلا، سجل رقم الإذاعة، ادخل فضفض هناك زي ما تحب، قل لنا إيش حتفطر كمان عادي، أحب أسمع كل شيء أنتوا تقولوه.
0: الكلام عن الأكل يجوع، هل الكلام عن الأكل يجوع؟ أيوة، هل أنت ما فطرت؟ ما أنت عارف إيش تفطر؟
1: إحنا هنا سمعنا إشاعة إنه نواف في الطريق وجايب فطور،
0: كلهم يقولوا. أنا من رأيي إنك أنت لو تبي تجيب فطور لا تتكلم،
1: لا تستنى،
0: لا تستنى، جيبه خلاص، جيبه وحطه، حط الفطور وما بدون ما تقول. أيوة، واللي يجي يأكل يأكل، خصوصا أنت رايح مكتب، رايح مكتب ولا دوام، جيب أكل وحطه كده، جيب حلا، جيب قهوة كده من القهاوي دي الكبيرة اللي تيجي معها كاسات، حطها، جرب تسوي شيء زي كده. حلويات زي أمجد كأنه إيش اسمه هذاك بابا نويل، يمشي تلاقي كلها الشنطة عبارة عن حلويات وألعاب وأشياء غريبة، بس في النهاية بيعطي جو للراديو.
1: حق اليوم خميس نبغى نسمع فضل شاكر، ودو حبيب البحر. ها ها، مين اختياراته؟ مين عندكم؟ يلا شباب قولوا لنا صبايا، مين اختياراته داخل قلبكم اكثر؟
0: انت بايش خرجتي على النكد شويه، كويس مو مشكله،
1: ماني نكديه انا،
0: لا لا ما قلنا، ما قلت
1: نكديه، انت مره ياثر عليك اللحن، تبغى طق طق طق طق، ترى ما هي كذا، هي بالسعاده التي تصيبك عندما تسمع
0: دودو تقريبا اسمه كده. نعم أنا مشكلتي لما أجوع ما أشوف قدامي، أصير إنسانة ثانية رغم إني مو مرة أكيلة، بس الجوع
1: إيه، أعرف شخصية متوحشة كده أنا كمان،
0: اللي هو الدماغ يفصل
1: مو بس الجوع. إيه والله
0: ممكن والله.
1: يعني اتطلقت مرتين بسبب
0: جوع،
1: إيه طلبت الطلاق مرتين،
0: لا إله إلا الله.
1: بس الحلو انه يعني شريك الحياة متفهم وما كان خلاص، عرف انه هي لما بتجوع بتطلب الطلاق.
0: شوف النواف جاته يمكن جلطة دحين، عشان انت قلت له اوه تبوا قهوة كمان على مع الفطور،
1: لا قهوة مليان،
0: عشان مو مركز يقول لك، لا النواف في قهوة فرق موجود، كله سوي قهوة موجود الحمد لله، كله مويه موجود، اكل ما في.
1: تقول لك والله لو كانوا اللي بالدوام حبوبين كل يوم الفطور من ايدي حيكون.
0: بالعكس انت اللي حتخليهم حبوبين، حتى لو شوف انا احب فكره تغيير الاشخاص، احب فكره ما يعني انا شخصيا ما اتكلم عن هذه، وجهه نظري. شفت شخص لله فلله عاداني، ما سويت له ولا شيء، ما دخل دماغه، ما بلعني على قولهم كده، من زوري ما دخل، فانا كل اللي علي ان انا اسوي ان اغير نظرتي، انا احب كده ان انا اغير نظرتك عني، أشوف هو إيش يحب، أشوف كده لين أغير نظرته. بعد ما يغير نظرته حيصير هو من أقرب الناس ليك أو أكثر شخص يحبك، صدقني هذا شيء متعب، بس لا تسوي. إذا أنت في الدوام ما أنت محبوب ولا حالك حال نفسك، غير الفكرة هذه. والله الحياة بتعيشها مرة واحدة، قلناها 100 مرة.
1: جرب وعيش وقدم وأخر وروح ويمين روح يسار، عيشوا الحياة زي ما يعني في شبه، لا ما هو ما حينفع أقوله، خلينا نقوله تحت الهواء مع الأسف، إنه بس إنه الأرض ملككم، ترى عيشوا
0: بالضبط،
1: عيشوا، انطلقوا، جربوا حاجات وتراجعوا، قولوا واعتذروا، ازعلوا وزعلوا، عيشوا الدنيا كده، عيشوها بالتفاصيلها. تفاصيل.
0: المشكلة انه في ناس كثير يعني بيقول لك انا ليه، هو اكتئاب والله العظيم، هو قد ما هو منتشر الاكتئاب انت ما انت عارف ان انت اصلا في اكتئاب، ترى والله انه صار يعني هو زي ما يقولوا مرض العصر الحين، انه انت ما انت حاسس، ما انت عارف انه انت كده. لا يا حبيبي اخرج وعيش ولا تخلي الزعل، اتكلمنا عن الزعل كثير، لا تخلي الزعل ياثر عليك، لا تخلي فلان ياثر عليك، في النهايه حياتك والله والله والله ربنا حطها في يدك.
1: واسال نفسك سؤال عزيزي، لما تيجي تقيد نفسك بشعور معين او مشاعر معينه او احساس معين او موقف معين، اسال نفسك مين فرض علي هذا الموقف، من فين انا جبت وجهه النظر هذه، ليش انا بسوي كذا وليش لازم اسوي كذا. حلو. جميل الكلام، جميل. لو لقيت انه ما حد فرضه عليك تراجع وسوي اللي انت نفسك تسويه.
0: نفس الكلام اللي قلته قبل شويه، نظراتي مع واحده بالدوام اول ما جيت ما تطيق او ما نطيق بعض، الحين اعز الاصدقاء بكل بساطه. لما اقول لك الانطباع الاول، الانطباع الاول ممكن ما تعرف ايش، انا كان في بالي مشكله وفجاه شفتك فانا كشرت، لانه مو السبب ان انت كشرت بيك، انت اللحظه هذه ما كانت مناسبه، فانت اخذت انطباع اول سيء والى اخره. انا بتكلم عن الناس اللي في الدوام، الناس اللي بتشوفهم يوميا بحكم دوامك، بحكم ايش ما كان، صح. ممكن انت برياضتك بتقابل ناس في الجيم، معليش معليش عدي، اخرج من الدنيا. بنت ابوي بتقول نبعد عن الهم والكتاب، اخرج الدنيا، اخرج للدنيا مره واحده، اخرج.
1: لا تقيد نفسك وتفرض على نفسك شيء ما حد فرضه عليك. راجع نفسك في كل الحاجات اللي انتو يعني المفروض تراجع نفسك. انا مثلا لا لازم اسوي كذا، كلمه لازم هذه كل ما طلعت يعني نطقتها مين لزمه؟
0: مين؟ انت بنفسك.
1: بس ايه؟
0: انت نفسك
1: انت لزمت
0: نفس الفكره. شوف دودي دودو ايش تقول، تقول احس ما في حريه، الانسان مقيد بعائلته باولاده بحياته، ولا نفسنا ننطلق ونعيش بس في اشياء تقيدنا. ارجع اقول انت اللي مقيده نفسك، مين قال لك؟ هذه نعمه انت ما انت حاسه فيها، الاولاد والعيله وناس كثير. عيشي هذه الفكره، عيشي مع اولادك ولا عيش مع عائلتك، انفتح معاهم، اخرج معاهم والاخيره. مو الفكره انك انت تنفتح، انك انت تكون لوحدك تروح تسوي الشيء اللي انت تبغاه بدون قيود، بدون حدود، بدون بدون بدون
1: لا.
0: انت من نفسك من جواتك. اغلب مشاكلنا والله العظيم احنا السبب فيها، بس احنا عندنا شماعه نروح نعلق عليها اي شيء صار لنا نعلق بسبب فلان، بسبب فلانه، بسبب هو سوالي، هو اعطاني عين والله. هو طب ليش انت ما قلت ان انا ما حصنت؟ ليش ليش قلت والله فلان اداني عين في سيارتي؟ طيب انت ما حصنت، حط اللوم عليك انت قبل ما تلوم غيرك.
1: لا ترمي على غيرك، لا ترمي على غيرك، لا ترمي على القوانين الحياة اللي انت فرضتها. راجع نفسك وتراجع وقول وعيد وزيد. احنا نبغى نقول لكم بس ان الدنيا فيها مجال جدا جميل، جدا جميل انه انت تكتشف نفسك كل يوم. لا انا لازم امسك في هذه الشخصية، ليه انت لازم تمسك في هذه الشخصيه؟ ليش مين قالك تلبس اسود او ابيض بس؟ تبغى تلبس الوان البس الوان، تبغى الاسود تبغى البس الاسود، تبغى الابيض البس الابيض. بس كون انه تكون مخك متفتح ومتقبل لانك تقدر تسوي كل شيء انت نفسك فيه، من هنا تبدا السعاده.
0: شاركونا ايش اللي شغل بالكم، او في عندكم اهداء معين، الاهداء هذا انت تهدي لمين؟ اهدي لمين؟ انا نفسي انك تهدي مديرك أغنية. إيش لو تسنى لك تهدي مديرك أغنية، إيش هتهدي له؟ إيش الأغنية اللي ممكن تهديها لمديرك؟ وهل لو شغلنا لك الأغنية دي حتصور، أو يعني بلاش نصور، قول فويس نوت، حتسجلها وترسل له هي؟ سؤال مهم.
1: شوف يهدي إيوة، لكن يصورها ويرسلها المدير أظن هذا صعب شوي.
0: يمكن يا أخي يكون ميانة بينك وبين المدير، ما أعرف.
1: تقول لك منك لله شيرين.
0: منك لله شيرين.
1: هات الفلوس اللي عليك.
0: أنا معك في هات الفلوس اللي عليك، ودي جدا جدا.
1: أنا ولعبت يا
0: زهر. أنا ولعبت لزهر المدير. لا هذه صعبة، لا ترسل لمدير. ليمون نعناع، الليمون بنعناع، هذه أغنية؟ أنا ما عندي فكرة أنه العصائر صارت أغنية، مشكلة هذه.
1: ما أعرف إن قالت أكثر من مرة. 92 0066 012 فضفضوا على رقم الواتساب. أما بالنسبة للي قاعد يسمعنا عن طريق الراديو ادخلوا على حساب ألف ألف أف أم على منصة تيك توك، حتلاقوا أنه إحنا موجودين كلنا في بث حي ومباشر الآن، وأنا وناظم موجودين معاكم في البث. ناظم ظفر، أنا نهى سعدي، والبرنامج اللي يبث الآن عبر أثير ألف ألف أف أم هو برنامج أكسجين. والله بالله يودوا حبيب البحر، ودوا البحر
0: خلاص باقي شوي ينتهي الحر خلاص.

0: يا حلوين، وصباح الخير، صباح السعادة، صباح التفاؤل، صباح النظر المختلف للحياة. أنا بس بقول لك غير نظرتك، غيرها شوي، غير رأيك، قول ما سويت كده بسوي كده، ما سويت كده بسوي كده، كبس سهلة.
1: يا أخي ما توقعت التيك توك كده يكون إضافة جيدة بصراحة. قديش احنا بنسولف تحت الهواء بنسولف معهم وصاروا اصدقاء للبرنامج حرفيا.
0: انت بسبب هذا موضوع التيك توك انا قاعد بسولف طول اليوم. امس الساعه 12
1: بالليل خف شوي، لازم يخليهم يعني الويكند.
0: لا بعد الاذاعه دخلنا بث بعد الاذاعه،
1: لازم توحشيهم، لازم توحشيهم زي ما وحشتيهم 13 سنه هم يدوروا لك يدوروا.
0: ولا ودخلنا بالليل بس
1: من المذيعه، مذيعه نهى سعدي.
0: شكرا،
1: فاتك كثير لو ما تعرف.
0: شكرا بعد 14 سنة السؤال. شكرا شكرا شكرا شكرا
1: أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا ونورتونا. تقدر تضيفونا على إذاعة ألف ألف أف أم في تيك توك، أدخل ضيف الإذاعة وضيف نهى سعدي، نبغى نوصلها باقي أتوقع 300 فقط. 300 هذه في لحظة الآن، أنت لا تستقل في نفسك، تدخل تضيف نهى سعدي لأنها حتنبسط، وإذا انبسطت نهى
0: حتبسطكم
1: كلكم.
0: طيب أقول لكم شيء، الساعة 8:15 لا تنسوا معانا مسابقة قيمتها قيمة الجائزة فيها قسيمة 1000 ريال، 1000 ريال القسيمة، تتهنوا فيها إن شاء الله ويتهنى فيها الرابح. والفقرة اللي جاية حيكون معانا طبخة
1: فطور غدا عشاء زي ما انت عايز.
0: يقول لك تدري ايش اللي فكرت فيه اول ما قلت له الاتصالات فيها تعليق؟ ببالي بشبيشي وفهيدة ما حيستحملوا التعطيل.
1: بشبيشي وفهيدة، انا ما انا اعرف فهيدة بس مين بشبيشي؟ ما عدى علي
0: بعدين اقول لك مين بشبيشي.
1: حلو حلو،
0: بشبيشي موجود.

0: احيانا احنا ما نحب ننتقم. يعني انا ما يعني في الانتقام انك انت لما تزعل من احد او احد يسبب لك شيء انت ممكن تنتقم.
1: أسوأ شيء ممكن تسويه في حق نفسك
0: الانتقام.
1: أسوأ من أسوأ الأشياء.
0: ويجيك في دماغك اللي يجيك في دماغك هذا شيطان بكل بساطة شديدة يقول لك سوي وعمل وانتقم. أنت كده راح تشفي غليلك صدقني بعد ما تسوي الهرجة دي اللي أنت في دماغك بتسويها. الانتقام هذا اللي أنت بتسويه بعد ما تسويه ولا هتحس أنك أنت تشفي غليلك ولا هتحس أنه ولا شيء صار ولا كي. وممكن تندم كمان أنك أنت سويت ده الشيء.
1: ويبدع
0: يبدع. مو انت
1: ابليس يبدع. يبدع في الافكار ترى يصير كرياتيف.
0: ادعي ايوه ادعي يا ادعي يا ربنا ياخذ حقك. والله ربنا ياخذ حقك. واذا انت مظلوم من جد الله دعوه المظلوم مستجابه. ادعي روح ادعي عليه. تبي تسامحه كرم منك والعفو صفه من صفات الله سبحانه وتعالى خصوصا اذا انت تقدر. في ناس ما تقدر. إذا وصلت للمرحلة أدعي. لكن إذا ما تقدر لا تروح لفكرة الانتقام. والله مو حلو.
1: أنا بقول لك هي والله سهلة. ترى اللحظة هذه إبليس يبدع في يصير كرياتيف يصير خلاق ومبدع في أن يقول لك الأفكار اللي ممكن تنتقم فيها. شوف ضاق بك الأمر ذرعا ارحل. سيب هذا المكان اللي أنت متأذي فيه وادفع فاتورة ترك المكان فقط. اتفاهم وناقش غالبه ترى تقدر تغلبه. عاتب وحاسب وصالح وقول وعيد وزيد. سامح هذه أقواهم. أقواهم سامح. وما قدرت قول حسبي الله ونعم الوكيل وسيب الجمل زي ما بيقولوا بما حمل. توكل على الله وشوف رزقك في مكان ثاني.
0: والله صدقني أنت حسبي الله ونعم الوكيل هذه كفاية. بس إذا قلتها من قلبك وانت حرفيا يعني إيش يعني حسبي الله؟ أنا وكلت أمرك لله خلاص شكرا. هو حسبي يعني هو أنا جيت أقدر أضرك مو منه ما أقدر أضرك. في شوف هذه الفكرة إنه أنت عند المقدرة
1: يقولك تقولك إذا تبغى تقهر عدوك اضحك له. تصدقي بقولك شيء ولا حتى تضحكوا له
0: جاهل.
1: والله
0: هتجاهل. الجهل المؤلم
1: حتى التجاهل. ضحكتك خليها لشخص يحبك ويحسسك بالأمان والطمأنينة وموجود. حتى ضحك لا تضحك له. بس
0: في معلومتين غير صحية ما أعرف أن هي صحية بس يقول لك الشاورما يرفع السكر في الدم والبقدونس المغلي يطلع الحصوة أيا كان حجمه. ما نعرف هذه المعلومة صحيحة ولا. بس الشاورما ترفع السكر ليش ترفع السكر واي.
1: أنا ما أحب أتكلم في شيء صراحة ما أعرف
0: ولا أنا. بس البقدونس أتوقع أنه صح. بس يلا هو هبت في هبت عموما خصوصا بالأكل.
1: يعني ولا حتى من وجهة نظر أن الحجران يقطع المصران ولا حتى من وجهتها. أنت شوف نفسك شوف الحب في حياتك شوف السعادة في حياتك. إنك تكون شخص تنتقم وشكرا ناظم لأنه طرح هذا الموضوع من أكثر الأشياء اللي تضر نفسك فيها. ترى ممكن تنتقم وتفوز وتقهره لكن ما حد حيرتاح ما حد حينبسط
0: ولا شيء. ويقول لك هنا من محكمة المحكمة تروح ومش عارف إيش. والله عشان أنا بنتقم منه. تنتقم منه وبعدين وماذا بعد. جربت أنت يعني هل هو شفى غليلك؟ والله والله والله أتحداك إذا أنت جربت انتقامك فعلا تنتقم ما يشفي غليلك. لكن عارف مين يشفي غليلك؟ اللي خلقك. والله لا يشفي غليلك حرفين. إذا وكلت أمرك لي وحسبنت من جد وسبت الموضوع كده طلعته من دماغك خرجه. تعرف تخرجه؟ خرجه من راسك كده وقول حسبن عليه.
1: تقول لك طيب انتقام على الشيء مو من شخص ما. الانتقام إحساس أصلا يضر صاحبه. يعني هو الإحساس نفسه يضر صاحبه. أنا أقول لك لو في الانتقام راحة حنقوم كلنا نعمل حملة الانتقام. لكن حتى الانتقام نفسه والتفكير في الانتقام ما في راحة. في قبضة غريبة أيوة. تجيك لما تقول أقدر أسوي كذا أقدر أسوي كذا. أنت بتزعل من نفسك. يعني لا أنا أنا أنا ضد إن إحنا نفكر بهذه الطريقة. عبد الله معلش إحنا طيب.
0: الأغنية الجاية بصوتي.
1: يلا
0: اهداء لكل شخص زعلنا.
1: اشوفك يوم
0: والله اشوفك يوم
1: يلا خليكم
0: عملته فيا. جديد وحصري على ألف ألف أف أم. أشوفك يوم ناظر مفر. يلا

0: عشان تعرف كل جديد وكل حصريات إذاعة ألف ألف أف أم من أخبار
1: اللي حابين ينطلقوا في التمثيل
0: برامج
2: تعرف تزغرطي المتل
0: تغطيات
3: أصل الريد سيمون
0: مسابقات
4: مبروك عليك فوز
0: وجوائز الموضوع صار بين يدك وفي أي وقت تبغاه. حمل تطبيق ألف ألف أف أم وتابعنا على منصات التواصل الاجتماعي آت ألف ألف أف أم وسناب شات على ألف ألف أف أم لايف.
5: يا أمان ما تفك الطريق يا مالك انت يا أخي.
6: دوك إشارة أمانك يا أخي يا بيه
7: عاوزاني أجيب لك حاجة غير الرز.
8: يوم السواق جابنا من طريق وخر.
9: عالق في الزحمة ومتضايق؟ خلك معنا وبتكون رايق. برنامج ألف شو برنامج اجتماعي يناقش مواضيعكم بشكل خفيف، يستضيف نخبة من الشخصيات المتميزة في مجالات مختلفة مع سهى الوعل وماجد الجبرتي من الأحد إلى الأربعاء من الساعة الرابعة إلى السادسة مساء على ألف ألف أف أم.
10: مرحبا، برعاية وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، تنطلق يومي 28 و29 من أكتوبر الجاري فعاليات النسخة الرابعة من منتدى الأفلام السعودي في استوديوهات جاكس بالرياض تحت شعار لقاء صناع المشهد بمشاركة قيادات القطاع وصناع القرار والمحترفين في صناعة الأفلام. أطلقت شركة المياه الوطنية حملة توعوية بعنوان سهل نكشف تسربات بيوتنا بأنفسنا، بهدف مساعدة المستفيدين على اكتشاف التسربات داخل المنازل بخطوات بسيطة وتعزيز ممارسات ترشيد المياه. وكشفت دراساتها أن 93% من زيادة الاستهلاك يعود إلى التسربات الداخلية خصوصا في الخزانات ودورات المياه، إضافة إلى عدم تحديث بيانات العقار. شددت وزارة التجارة على مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار

0: أجمل البرامج والمسابقات والأغاني فقط على ألف ألف إف إم.
1: دوس بنزينك الموتر كل جديدك الموتر ما يفوتك سيارات اشكال والوان سرعة راحة وامان سيارة قديمة جديدة دب اللي بدعسة كمان
2: اسمعنا وفولو
3: الموتر معاكم انا احمد البريكي كل اربعاء من الساعة السابعة الى الساعة الثامنة مساء على الف الف اف ام.

0: برنامج طبابة نستضيف أبرز الأطباء والمتخصصين يوميا من الأحد إلى الخميس من الواحدة وحتى الثانية ظهرا مع عادل باربع على ألف ألف أف أم.
1: نصيحة الطبيب.
2: بعض مرضى الأمراض النفسية المزمنة كالفصام والاضطراب الوجداني يهملون العلاجات الدوائية، مما يؤدي إلى زيادة في احتمالية حدوث الانتكاسة وحدتها. وجود الدواء يقلل من احتمال الانتكاسة ومن حدتها في حال حدوثها لا سمح الله.
1: الدكتورة آمنة سعد الخطيب استشاري طب نفسي.

0: ألف ألف أف أم.
1: بنمر في حياتنا اليومية بالكثير من المواقف، منها السعيدة والحزينة والمفرحة، والحياة كل يوم تعطينا درس جديد. جمعة جمعة، لقاء يجمعكم بالأم القديرة اعتدال إدريس، نتناقش بجرأة وموضوعية كل ما يهم استقرار بيوتنا.
2: جمعة جمعة يأتيكم بعد البث المباشر لصلاة الجمعة من الحرم المكي.

0: ألف ألف أف أم.
1: بنمر في حياتنا اليومية بالكثير من المواقف، منها السعيدة والحزينة والمفرحة، والحياة كل يوم تعطينا درس جديد. جمعة جمعة، لقاء يجمعكم بالأم القديرة اعتدال إدريس، نتناقش بجرأة وموضوعية كل ما يهم استقرار بيوتنا.
2: جمعة جمعة يأتيكم بعد البث المباشر لصلاة الجمعة من الحرم المكي الشريف على ألف ألف أف أم.
3: الأخبار من ألف ألف أف أم.
4: مرحبا. برعاية وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، تنطلق يومي 28 و29 من أكتوبر الجاري فعاليات النسخة الرابعة من منتدى الأفلام السعودي في استوديوهات جاكس بالرياض تحت شعار لقاء صناع المشهد بمشاركة قيادات القطاع وصناع القرار والمحترفين في صناعة الأفلام. أطلقت شركة المياه الوطنية حملة توعوية بعنوان سهل نكشف تسربات بيوتنا بأنفسنا، بهدف مساعدة المستفيدين على اكتشاف التسربات داخل المنازل بخطوات بسيطة وتعزيز ممارسات ترشيد المياه. وكشفت دراساتها أن 93% من زيادة الاستهلاك يعود إلى التسربات الداخلية، خصوصا في الخزانات ودورات المياه، إضافة إلى عدم تحديث بيانات العقار. شددت وزارة التجارة على مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بضرورة تحقق من هوية العملاء وتطبيق تدابير العناية الواجبة عند تنفيذ عمليات شراء أو بيع نقدية بقيمة 50,000 ريال فأكثر، سواء نفذت في معاملة واحدة أو عبر عدة معاملات تبدو متصلة. وأخيرا في هذا الموجز، ارتفع إجمالي قيمة عمليات نقاط البيع في المملكة خلال الفترة من 27 من سبتمبر إلى 3 من أكتوبر 2026 إلى نحو 16.51 مليار ريال عبر 273.92 مليون عملية، مسجلا زيادة بنسبة 23.4% في قيمة العمليات و 12.5% في عددها مقارنة بالأسبوع السابق. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

0: نصيحة الطبيب.
1: أصدرت وزارة الصحة تعميماً بإعطاء لقاح الورم الحليمي البشري للفتيات للوصول إلى مجتمع صحي ينعم بجودة حياة صحية، والذي يعتبر من مستهدفات تحقيق رؤية 2030.
0: الدكتورة أفنان حميد السلمي، استشاري طب الأسرة. القانون مع المحامي غسان عنبر.
2: لا تقم بالتوقيع على أي عقد إلا بعد التأكد من بيانات كل طرف وغرض العقد ومدة التنفيذ والمقابل المادي والتزامات وحقوق الأطراف وطريقة حل المنازعات في حال الخلاف لا قدر الله.
0: ألف ألف FM.

مرحبا، برعاية وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، تنطلق يومي 28 و29 من أكتوبر الجاري فعاليات النسخة الرابعة من منتدى الأفلام السعودي في استوديوهات جاكس بالرياض تحت شعار لقاء صناع المشهد بمشاركة قيادات القطاع وصناع القرار والمحترفين في صناعة الأفلام. أطلقت شركة المياه الوطنية حملة توعوية بعنوان سهل نكشف تسربات بيوتنا بأنفسنا، بهدف مساعدة المستفيدين على اكتشاف التسربات داخل المنازل بخطوات بسيطة وتعزيز ممارسات ترشيد المياه. وكشفت دراساتها أن 93% من زيادة الاستهلاك يعود إلى التسربات الداخلية خصوصا في الخزانات ودورات المياه، إضافة إلى عدم تحديث بيانات العقار. شددت وزارة التجارة على مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بضرورة تحقق من هوية العملاء وتطبيق تدابير العناية الواجبة عند تنفيذ عمليات شراء أو بيع نقدية بقيمة 50,000 ريال فأكثر، سواء نفذت في معاملة واحدة أو عبر عدة معاملات تبدو متصلة. وأخيرا في هذا الموجز، ارتفع إجمالي قيمة عمليات نقاط البيع في المملكة خلال الفترة من 27 من سبتمبر إلى 3 من أكتوبر 2026 إلى نحو 16.51 مليار ريال عبر 273.92 مليون عملية، مسجلا زيادة بنسبة 23.4% في قيمة العمليات و 12.5% في عددها مقارنة بالأسبوع السابق. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

0: الخميس وصل والويكند فتح أبوابه وجلسة البيت اليوم مرفوضة. ضبطوا ساعتكم وجهزوا الجي بي اس لبرنامج عطني اللوكيشن، تحديات ومسابقات خارج عن المألوف وضحك ما ينتهي. هكون معكم أنا محمود السعد في برنامج عطني اللوكيشن كل خميس ابتداء من الساعة 5 وحتى 7 مساء على إذاعة المبدعين ألف ألف اف ام.
1: هذا البرنامج برعاية سيان ووتر بارك.

0: رحلات سياحية. سوق البدو بجدة.
1: بجانب كونه أحد الأسواق الشعبية العريقة في مدينة جدة، يعتبر سوق البدو أحد الأماكن المخصصة لترفيه الأطفال، وبه عدد من المطاعم والمقاهي. عندما تذهب إلى المملكة العربية السعودية إن لم تكن أحد سكانها، سيكون من الرائع لك زيارة هذا المكان الشعبي الهائل الذي يحتوي على عدد من الأقمشة والبضائع المختلفة بأرخص الأسعار، بجانب أنه يحوي معالم الماضي المندثر في السعودية. ويطلق على هذا المكان عميد الأسواق في جدة لمن يعرفونه ويقدرون قيمته الحقيقية، إذ يرجع تاريخه لأكثر من 140 عاما بجانب ازدهار التجارة بهذا السوق في موسم الحج.
2: ألف ألف أف أم
3: لغات.
4: مرحبا باللغة اليابانية.
5: كونيتشوا.
4: اللغة اليابانية يرجع تاريخ اللغة اليابانية للقرن الثامن ميلادي، يعني تقريبا 1200 سنة، وتعتبر أكيد من أقدم اللغات. في وثائق تاريخية لقيوها ترجع ل 712 سنة، بتتكلم عن تاريخ الأساطير والأباطرة القدماء، وكمان تعاليم أخلاقية ودينية خاصة بهم. ناس يقولوا ترجع للكورية، وناس يقولوا أصلها اللغة الصينية، وناس يقولوا إنها خليط من مجموعة من هذه اللغات. ما في معرفة أصلها بالتحديد.
2: ألف ألف أف أم. ارتقي بنفسك.
4: حاجات معينة ممكن تقتل إنتاجيتك، مع أنك بتسوي كل شيء تقريبا صح، لكن بتفضل في منطقة الراحة، هذا يقلل إنتاجيتك. أنك بتدور دائما على المثالية وما ترضى بأقل منها حتى لو بشوي، هذا يقلل إنتاجيتك. وأشياء تانية بسيطة، لأنك ما تحصل على نوم كافي، أنك ما تتعلم مهارة جديدة، أنك تبالغ في تحليل كل شيء، أكيد حتموت إنتاجيتك.
2: ألف ألف أف أم.
1: بنمر في حياتنا اليومية بالكثير من المواقف، منها السعيدة والحزينة والمفرحة، والحياة كل يوم تعطينا درس جديد. جمعة جمعة، لقاء يجمعكم بالأم القديرة اعتدال إدريس، نتناقش بجرأة وموضوعية كل ما يهم استقرار بيوتنا.
0: جمعة جمعة يأتيكم بعد البث المباشر لصلاة الجمعة من الحرم المكي الشريف على ألف ألف أف أم.
6: حكاية مشهور.
7: طه حسين الكاتب المصري الحاصل على جائزة نوبل في الأدب هو صاحب واحدة من قصص نجاح المشاهير. نجح برغم النفاق بصره، وقاوم الصعاب، وأصبح عميد الأدب العربي. درس طه حسين في الأزهر، ثم سافر لفرنسا ليصبح علامة للأدب العربي، ولم تمنع إعاقته من مواصلة الدراسة والسفر للخارج والبحث عن العلم والأدب.
8: ألف ألف أف أم.
1: الدقيقة تفرق مع محمد إبراهيم.
9: لا تتردد، لأنه كل ما أنت قاعد تتردد كل ما أنت قاعد تأخر على نفسك فرص أطول. في قصص كثير ممكن تسمعها عن القاتل الأكبر اللي هو التردد، بسبب أنه التردد دائما يشوش عليك الرؤية ويخلي الرؤية بالنسبة لك غير واضحة. إذا كنت حاب تشوف الرؤية بشكل واضح، وضوح الكريستال، غالبا لما تعزم على أمر معين خذ القرار الأول اللي يجي في بالك، لأنه غالبا القرار الأول هو القرار الصح وهو صوت القلب.
1: ألف ألف أف أم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الله، اجعلنا ممن أصبح وقد أصلحت قلبه وألهمته رشده ويسرت أمره وسترت عيبه وغفرت ذنبه ورضيت عنه يا رب العالمين. اللهم بلغنا المتسع واليسر في كل أمورنا. اللهم سعادة القلب وقرة العين وجميل البشائر. اللهم إنا نسألك السلامة في ديننا والبركة في أرزاقنا والشفاء لمرضانا والمغفرة والرحمة لموتانا والعفو والعافية ورضاك والجنة.
1: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما ثم قال: يا معاذ، إني لأحبك. فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأنا أحبك. قال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أخرجه البخاري في الأدب المفرد.
2: من القلب مع إلاف أصيل.
3: عندك طاقة محدودة وتركيز ناضب، لا تقرأ كل اللي يجي بين إيدك، ولا تحلل كل اللي يمر من قدامك، ولا تتعاطف مع كل قصة تعبر من جنبك. اختار قضايا معينة تتفاعل معاها، ومعارك محددة تخوضها، ومهارات معدودة تتعلمها، وعلاقات نوعية تستثمر فيها. قالوا زمان: الأقدام اللي تمشي في كل اتجاه لا تصل.
2: ألف ألف أف أم.
1: جولة في كتاب مع أميرة الفاضل.
4: مرحبا. كل فترة يجينا اتصال: معاكي فلانة من شركة الفلانية للمكانس السحرية أو فلاتر تنقية الماء، وتسأل إذا ممكن أخذ من وقتك وأشرح لك على منتجنا. عملية تسويقية عبثية وتستهدف الناس بشكل عشوائي، ما يعرف عمرك أو إذا عندك بيت مستقل أو لا. ببساطة ما عندهم المعلومات اللي تخليهم يصنفوك بعميل محتمل، والأسوأ أنه في نهاية الاتصال يطلبوا منك أرقام عملاء ترشحهم. أذكر أنه في مرة اعتذرت بشكل لطيف وبررت أني خارج المملكة، فقالت لي الموظفة: طيب رشحي لي أي أحد. هذا النوع من التسويق القديم فيه هدر للمال والطاقة وتقليل من قيمة المنتج وحتى مصداقيته. رواتب، موظفين وفواتير مكالمات، مناديب، إيجار مرتفع. أذكر تحديدا قبل 3 سنوات واحدة من مصممات العبايات كانت تشتكي من سعر الإيجار العالي لمحلها، وأنها قررت تقفله لأنه الدخل ما يغطي المصروفات. ولما سألتها ليش ما تبيعي أونلاين؟ قالت: ما أعرف وأحسه صعب. الخبر المفرح أنه أنا ببحث عن عبايات لرمضان طحت لي اسم المصممة ومتجرها الإلكتروني. صحيح أنه جوهر التسويق ثابت، لكن أدواته متغيرة. التسويق الرقمي يستخدم وسائل التواصل الاجتماعية اللي كل الناس تستخدمها، وطبعا من خلال التتبع يقدر يعرف إيش المنتج اللي يبحث عنه العميل. يعني لو فتحتي صفحة بيع كاميرات حتلاقي أنه بدأت تظهر لك خيارات ومواقع تبيع هذه السلع، وبكل بساطة يضغط العميل على موقعهم الإلكتروني ويطلب. هذه الطرق التسويقية فعالة وتناسب العصر الحالي. طيب، ماذا بعد استخدام التسويق الرقمي؟ هنا يجي دور الحفاظ على العميل، وإنك تضمن إنه اسم متجرك بيكون في باله وقت الاحتياج للسلعة مجددا. أولاً لازم تشعر العميل بالأمان، خاصة إنه الدفع أونلاين، ممكن يخاف يكون متجر وهمي، فاللي عليك بمجرد إتمام عملية الشراء يتم إصدار فاتورة بالطلب وفيها جميع بيانات المتجر زي الرقم الضريبي وغيره. ثانياً، إشعاره بأنه رأيه مهم، مثلاً بعد الشراء توصل له رسالة شكر على الإيميل أو الجوال وفيها طلب تقييم لمدى رضاه عن المنتج. ثالثاً، وهذه تتعلق فيك أنت كتاجر، ضروري يكون عندك دراية بالأحداث، مثلاً قبل اليوم الوطني تكون مجهز منتجات تتناسب مع هذا الحدث وتعرضها على متجرك بصورة واضحة واحترافية. ولا تنسى أنه الناس ما عندها وقت، فخلي خطوات الشراء سهلة ما فيها فزلك. رابعاً، تحسين محركات البحث، وهذه الخطوة مرة مهمة لتصل للعملاء. خامساً، خدمة ما بعد البيع، وهنا بتكلم عن تجربتي مع أحد أشهر التطبيقات في توصيل الأكل. وصلني طلب خاطئ وقيمته أقل بكثير من اللي دفعته، دخلت على التطبيق وقدمت طلب استرداد لأكثر من مرة وأرفقت الفاتورة وصور الطلب اللي وصلني، وللأسف ما كان في أي تجاوب من خدمة العملاء. اللي صار إني توقفت تماماً عن الشراء من هذا التطبيق، وصرت أستخدم تطبيق آخر مع إنه خياراته أقل وأسعار التوصيل أغلى. ليش؟ لأني كعميل شعرت بعدم التقدير والاستغلال. شيء أخير أبغى أتكلم عنه، وبدأت كثير من التطبيقات بتفعيله مؤخراً، وهو نظام الدفعات. يعني تشتري المنتج وتسدد قيمته خلال 3 أشهر مثلاً، والحقيقة إنه لاقى استحسان ورواج كبير. باختصار، حسن من جودة منتجك وموقعك الإلكتروني، لا تفكر في الربح الفوري، فكر كيف تبني علاقة مع العملاء تخلي ربحك يستمر. كنت معاكم أنا أميرة الفاضل، مع السلامة.

0: معلومة تفيدك.
1: إذا كنت تبحث عن السعادة، فمن المهم أن تعلم أن اختياراتك وأفكارك وتصرفاتك قد تؤثر في مستوى سعادتك. الأمر ليس بسهولة الضغط على مفتاح، ولكن يمكنك زيادة مستوى سعادتك بمجرد التفكير في ذلك فقط.
0: ألف ألف FM.

0: ألف ألف أف أم.
1: من التراث الدحة، وتسمى كذلك بأنفاس الفرسان، إحدى الرقصات الشعبية الشائعة عند قبائل شمال المملكة، ويؤدونها في صفين أو صف واحد، وهي رقصة تؤدى في الأعياد وأيضا بعد الانتصار في الغزوات.
2: خليك معنا على ألف ألف إف إم.

ألف أف أم. مرحبا، برعاية وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، تنطلق يومي 28 و29 من أكتوبر الجاري فعاليات النسخة الرابعة من منتدى الأفلام السعودي في استديوهات جاكس بالرياض تحت شعار لقاء صناع المشهد بمشاركة قيادات القطاع وصناع القرار والمحترفين في صناعة الأفلام. أطلقت شركة المياه الوطنية حملة توعوية بعنوان سهل نكشف تسربات بيوتنا بأنفسنا، بهدف مساعدة المستفيدين على اكتشاف التسربات داخل المنازل بخطوات بسيطة وتعزيز ممارسات ترشيد المياه. وكشفت دراساتها أن 93% من زيادة الاستهلاك يعود إلى التسربات الداخلية خصوصا في الخزانات ودورات المياه، إضافة إلى عدم تحديث بيانات العقار. شددت وزارة التجارة على مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بضرورة تحقق من هوية العملاء وتطبيق تدابير العناية الواجبة عند تنفيذ عمليات شراء أو بيع نقدية بقيمة 50,000 ريال فأكثر، سواء نفذت في معاملة واحدة أو عبر عدة معاملات تبدو متصلة. وأخيرا في هذا الموجز، ارتفع إجمالي قيمة عمليات نقاط البيع في المملكة خلال الفترة من 27 من سبتمبر إلى 3 من أكتوبر 2026 إلى نحو 16.51 مليار ريال عبر 273.92 مليون عملية، مسجلا زيادة بنسبة 23.4% في قيمة العمليات و 12.5% في عددها مقارنة بالأسبوع السابق. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

في مزادوها الجدة، أرض تجارية في المحجر، مجمع تجاري عظم بالمنارات، أرض زراعية في ذهبان تتجاوز 200,000 متر مربع تحت إشراف إنفاذ. للتواصل 0554 55 0498. مزاد، فرصة تصنع ثروة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم بكل خير مستمعينا الكرام وكذلك مشاهدينا الأعزاء اللي بيشاهدوا هذه الحلقة عبر قناة الإذاعة في اليوتيوب. أيضا نرحب بكم عبر أثير إذاعة ألف ألف أف أم الموجة السعودية وفي برنامجكم طبابة حيث عيادتكم المسموعة. وموضوعنا اليوم عن صحة القلب اللي تبدأ من الشرايين والشرايين تتكلم أيضا وتستمع لهذه الصحة. والأوعية الدموية هي الطريق السريع أو الطرق السريعة التي تنقل الحياة داخل أجسامنا، وعندما تزدحم أو تضيق أو تتجلط لا قدر الله تبدأ الأخطار التي قد لا نشعر بها إلا متأخرا. اليوم راح نفتح هذا الملف الحيوي مع ضيفنا المميز الدكتور هتان الغامدي، استشاري جراحة الأوعية الدموية في المستشفى السعودي الألماني بجدة، وهو أستاذ مساعد بجامعة الملك عبد العزيز وزمالة جراحة الأوعية الدقيقة والأشعة التداخلية بأمريكا.

0: ودنا نتكلم عن هذا الأمر. السوشيال ميديا الآن سوى يعني واللي بيتابعوا واللي بيشغالين كمؤثرين يعني صار يعني أشبه ما يكون خلط ما بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية، ولا بد أن ندرك أنه في مسؤولية وفي أيضا حرية، لكن التوازن ما بينهم. ما هي حرية التعبير في القانون السعودي اللي تكفل لكل إنسان مع مراعاة الأمور القانونية؟
1: احنا حقيقة تناقشنا يعني عدة مرات وفي عدة منصات تكلمنا على الثقافة القانونية اللي لابد انها تكون موجودة عند افراد المجتمع، وخصوصا اللي عندهم شغف في استعمال السوشيال ميديا.
0: نعم.
1: لانه الحدود والضوابط قد يجهلها البعض، وبالتالي استعماله لوسائل التواصل الاجتماعي بينتج عنها بشكل مباشر انه قد يتجاوز الحدود اللي يعني تدخلوا في مساءلة جنائية ما يكون هو عامل حسابها. عشان كده أنا في أغلب اللقاءات اللي بتثار في مثل يعني في مثل هذا الموضوع دائما بقول لابد إنه يكون في وعي مجتمعي، وخصوصا اللي عنده شغف باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي إنه يحضر ندوات أو يحضر محاضرات تعريفية بالحدود القانونية الواجب انه يراعيها عند ممارسه اذا كانت هوايه او عمل يعني مرخص. لانه الان احنا لازم نفرق بين المؤثرين السوشيال ميديا اللي هم لديهم تراخيص وبالتالي ينطبق عليهم كافه القواعد المنظوره والعقوبات اللي ممكن تؤخذ في حاله تجاوزهم لمنظومه هيئه الاتصالات هيئه الاعلام المرئي، وبين الاستعمال العام للسوشيال ميديا واللي يندرج في حالة التجاوز تحت المسؤولية الجنائية. فيعني في الرجل الشخص الإعلامي اللي يأخذ التصريح من وزارة الإعلام هذا ينطبق عليه يعني عدة ضوابط، ضوابط الإعلام المرئي والضوابط الحدود العامة اللي هي إذا تجاوزها ممكن يسأل جنائيا فيها، وفي الضوابط اللي وضعتها هيئة الإعلام واللي هي لابد أنه يمارسها، وفي حالة أنه تجاوزها تطبق عليه الغرامات والعقوبات اللي هي ممكن الإيقاف لفترة أو إسحاب الترخيص أو كذا أيا يكن من العقوبات المنصوص عليها في نظام الإعلام. وبالتالي هي يعني منصة للطرفين.
0: نعم.
1: فبالتالي هي لكل أفراد المجتمع المفترض يكون عندهم الوعي، والوعي طبعا للي يحملوا تراخيصهم الأفضل. فكلام وزير الإعلام في اللقاء الصحفي هم بيعتبر أنه هي المظلة الرئيسية لحماية يعني كل ما يثار في وسائل الاجتماعي، ولديهم الحق إقامة الدعوة الجنائية وتحويل من يروه سواء كان تحت مظلتهم أو تحويل مباشر للنيابة العامة باعتبارها هي الجهة اللي تقوم بالادعاء العام في حالة أنه تجاوز الحدود اللي هي وفق النظام الإجرائي في المملكة.
0: نعم.
1: النظام الجزائي في المملكة اللي هي الحدود العامة اللي تعتبر تجاوزها جريمة جنائية. فحقيقة تصريحه بيضع النقاط على الحروف بأنه الدولة بتضرب بيد من حديد على كل من يعني يتجاوز سواء بجهل أو عن قصد.
0: نعم.
1: لأنه هذه حاجات يعني تمثل الأمن العام بشكل مباشر وفق ما قال يعني.
0: نعم. هناك يعني يمكن غياب أو عدم معرفة في الفروقات بين الرأي المسؤول النقد البناء أحيانا أو التضليل أو التحريض، هذه أمور مهمة جدا حتى يعني يستوعبها الجميع وهو يتعامل مع السوشيال ميديا، لأن الموضوع ما صار فقط إذاعة ولا تلفزيون، لا الوضع صار في يد كل من أراد أن يتكلم أو يتحدث، فلا بد أن يكون عنده هذه الفروقات. دكتور أنور،
1: نعم إحنا نرجع لنفس المشكلة، نقول إنه الوعي هو الأساس.
0: أيوة.
1: وبالتالي لابد على يعني من لديه شغف في استعمال وسائل التواصل الاجتماعي إنه يتتبع، يعني إحنا بنحاول نبذل جهدنا، المنصات الإعلامية بتحاول تبذل جهدها. اللقاء زي هذا اللقاء
0: نعم.
1: يسلط الضوء على النوعية هذه، في محاضرات كاملة قمنا فيها إحنا بنتكلم على الضوابط والحدود اللي بنتكلم. المفترض إنه من لديه شغف في استعمال وسائل التواصل الاجتماعي يتتبع المنصات اللي بتشرح الفروقات هذه بحيث إنه يكون عنده رؤية عامة يقدر يفرق بين ما هو مسموح ما هو غير مسموح.
0: نعم.
1: الدولة برضو لما بتحول أي شخصيات سواء كانت عامة أو أفراد مارسوا خطأ جوهري ترتب عنه انه صار ترند واثر على الهدف بيتحولها الى الجهات المعنيه وبيعلنوا عن الكلام.

0: ده عشان يعطوا خطوط حمراء يقولوا انه هذا التصرف يرتب مسؤوليه جنائيه على المستحق. طبعا الضابط الاساسي لنا احنا احكام الشريعه الاسلاميه والانظمه المعموله فيها والانظمه اللي الدوله وضعتها كلها تندرج تحت مظله باعتبار انه المملكه العربيه السعوديه دستورها الدين الاسلامي، وبالتالي الضوابط اللي وضعتها الانظمه سواء نظام هيئه الاعلام او نظام الإجراءات الجزائية أو وما يترتب عليها من عقوبات في حالة تجاوزها كلها تندرج تحت مظلة الأحكام الشريعة الإسلامية. أحكام الشريعة الإسلامية واضحة أنه حريتك تقف عند حدود حرية الآخرين، وبالتالي أنت ما تراه حرية لك في حالة أنك أنت تصادمت مع اللي حوالينك أو بشكل مباشر أو غير مباشر أساد، فأنت تجاوزت حدود الحرية اللي بالتالي أنت تعاقب عليها. فحريتك لابد أن تكون المربع اللي انت تمارس هوايتك او عملك الاعلامي مع واضح المعالم وتعرف الحدود اللي انت لا يمكن لك ان تتجاوزها.
1: صحيح صحيح. نعم، هنطلع الفاصل المستمعين ونعود اليكم، وذكركم بانه رقم التواصل الموحد بامكان انكم تتواصلوا من خلاله سواء كان اتصال هاتفي او كذلك عبر رسائلكم النصيه على واتساب الاذاعه، الرقم هو 920-66012، مره اخرى 920-66012. فاصل ونعود اليكم باذن الله، ابقوا معنا.
2: القانون مع المحامي غسان عنبر. نصيحة قانونية لذوي الاحتياجات الخاصة، هناك توجيه صريح من خادم الحرمين الشريفين بدفع تكاليف ذوي الاحتياجات الخاصة عند مراجعتهم لمراكز التأهيل الأهلية. ألف ألف أف أم. الصحة والحياة مع الدكتورة غدير جمجو.
3: إيش العلاقة بين إزالة المرارة والسمنة؟ كل مراجع يجيني العيادة أقول له لازم يستأصل المرارة، يقول لي حتخن. السؤال اللي مرة مهم هو كيف حتكون طريقة الأكل بعد ما نشيل لك المرارة؟ لأنه دحين لما في حصوات في المرارة وتقلصات مرارية كل أحد بينتبه ما بيأكل دهون، يصير كأنه على حمية وينزل وزنه. أول ما نستأصل المرارة يتحمس الشخص ويبدأ يأكل كل الحاجات اللي ما كان يقدر يأكلها، فيقوم إيش يصير يا جماعة؟ يزيد وزنه. فهنا مرة مهم ننتبه بعد إزالة المرارة ننتبه إيش نأكل. المرارة ما لها سبب، ما هي هي السبب، السبب هو إن إحنا بنتحمس زيادة في الأكل. دكتورة غدير جمجوم، استشاري جراحة أورام، ألف ألف أف أم.

0: بعد الباربع.
1: عودة لكم مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم في هذه الحلقة التي خصصناها عن موضوع حرية التعبير وكذلك كيفية معرفة الفروق، خاصة ما حصل مؤخرا من كثير من المؤثرين أو الذين يقومون بالتصوير عبر السوشيال ميديا وليس لديهم المعرفة الكافية وغياب الوعي عن ما بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية. نناقش في هذه الحلقة مجموعة من النقاط المهمة مع الدكتور أنور بن علي بخرجي المحامي والمستشار القانوني، وطبعا للتواصل معنا لأي سؤال أو استفسار نرحب بهذه الرسائل التي تردنا على واتساب الإذاعة أو اتصالاتكم على الرقم الموحد 9200-660-12، مرة أخرى 9200-660-12. هناك دكتور أنور، خلينا نتكلم عن واقع حاصل في عالم السوشيال ميديا والإعلام. يعني في إحدى اللقطات وفي إحدى النشرات كان هناك لقطة لإحدى الفنانات في إحدى الدول العربية، ويعني أخذت الصورة وصار عليها لغط وما إلى ذلك ومطالبات قانونية وغيرها، أنه والله ظهر منها شيء المفترض أنه ما يظهر، بالرغم أنها صورة عامة الكل صورها بطريقة طبيعية جدا، أخذت الشكل العام للصورة دون أن يكون هناك تركيز. الخلط ما بين أنه يكون هناك تصوير عام وأحيانا تصوير يركز على بعض العيوب أو على بعض الأشياء اللي المفترض أنه ما نركز عليها، كيف ممكن نوازن بينهم؟
2: ما أثير في اليومين اللي فاتت في الموضوع اللي أنت ذكرته ذاك، يعني أنا من وجهة نظري إنه هو يعني لا يوجد تجاوز من المصور. هي الصورة طلعت ترند،
1: أيوة
2: صورة هي كانت في مكان عام وفي مكان أصلا موجود فيه صحفيين، لأنه كان ملتقى أو أعتقد كان افتتاح فيلم أو حاجة زي كده، وكان الفنان هذا موجود بهذه الصفة، وبالتالي الصحافة كانت موجودة وهي صورة عامة يعني صورة كاملة، لكن اللبس كان شوية ممكن هذا، وبالتالي ظهر حاجة معينة كده وبالتالي طلعت الصورة ترند. طيب اللي صار إنه الموقف اللي أخذته الفنانة مع النقابة الفنانين في تلك الدولة إنه يبغى يأخذوا إجراءات قانونية والكلام ده، أنا وجهة نظري إنه ما في خطأ ارتكب، لأنه صورة عامة ما كان معمول زوم على منطقة معينة، وبالتالي الهدف يعني كان يعني في إساءة.
1: نعم.
2: لا هي صورة عامة لكن ظهر هذه نتيجة خلل في جلسة سواء الفنانة أو كذا، وبالتالي المصور ما له ذنب، فبالتالي هي بس أعتقد ردة فعل نتيجة الترند اللي حصل، لكن لن يكون في مؤاخذة قانونية لأنه الصورة عامة. فهنا الفرق، يعني هنا هنا هنا الفرق، هذا مكان مخصص كان للإعلاميين والتصوير كان متاح مفتوح للجميع، لكن هو لو اقتحم خصوصيتها هنا الفرق.
1: طيب.
2: يعني كانت في مكان خاص وصورت وهي لا تعلم وبطريقة، هنا يعتبر تجاوز وهنا المساءلة القانونية تصير.
1: أيوة.
2: فلازم نفرق بين التصوير اللي كان عام والكل بيصور في في في في مكان عام وهي موجودة، أو هو أيا كان الشخص اللي موجود في هذا المكان هو يعلم إنه هو محط أنظار الصحفيين والتصوير وكذا، هنا لا ما نقدر نقول إنه هذا اقتحام للخصوصية، لكن الاقتحام لما يكون في مكان خاص في بيته أو في مطعم أو في نادي أو في أي يكون في مكان وتم تصويره وهو لا يعلم بشكل هذا، هنا يحاسب النظام والقانون على على على هذا التجاوز. يعني إحنا مثلا في لأنه ضوابطنا أحكام الشريعة الإسلامية وبالتالي تختلف عن بعض الدول، يعني أنا بتابع كذا بتجيني بعض المقاطع في دولة أوروبية بيتم أصبحت هي الآن مهنة من لا مهنة لها، يكون جاهز بعدة تصوير كاملة، في واحد يصوره يقف في أماكن عامة يصور، لما الناس تبدأ تتذمر وتبدأ أحد هذا يهاجمه ينتظر أن الطرف الثاني يقوم بخطأ معين في مواجهته، لأن هو بيعتبر أنه مارس حقوقه النظامية بيصور في مكان عام، النظام يسمح له بكده، لكن الشخص بيتضايق، انت بتصورني بشكل شخصي ليه؟ يعني انت واقف قدام محلي وبتصور الناس داخله وخارجه ليش؟
1: نعم.
2: وبالتالي بيكون عنده رده فعل، واحيانا تكون رده فعل عنيفه، هو ده اللي ينتظرها. وبالتالي من عمل هو يرى النظام يسمح له فيه يهدف منه انه يستفز الطرف الثاني عشان يقدر ياخذ منه تعويضات او ايا يكن. فهذا اساءه استعمال الحق. احنا باعتبار انه الضوابط حقتنا يعني واضحه، لا يمكن لك ان انت قاعد في مكان عام انك تصور العام وتقول والله انا حقي انا مكان عام اقعد اصور من اشاء ولا هذا. لا، انا لو اتصلت على جهات امنيه حيستدعوه ويصعبوه، ليش انت بتصور وايش الهدف وانت اسأت استخدام حريتك اللي انت ترى انها حريه لانك انت اقتحمت حريه الاخر.
1: هذا وجدناه يعني هي حاله معاكسه تماما، انه تجد انه بيصور بشكل عام لكن بيدخل في اماكن معينه ويصور بعض الناس في سواء في مطعم ولا في كذا.
2: حقيقه انا في ناس بشوفهم واضحين.
1: أيوة.
2: بيقول لك انا ما اقدر ارفع الكاميرا لانه في ناس حواليا، فبيصور الاكل او بيصور كذا او بيصور الديكور.
1: نعم.
2: والتصوير يكون هذا ويعتذر، هو يقول لك انا ماني قادر اخذ صوره عامه لانه في ناس جالسين.
1: نعم.
2: هذا رجل فاهم عارف حدوده وعارف الشيء اللي هو بيسويه. لكن اللي يجي يعني يفتح الكاميرا ويصور ويظهر شخص مثلا غير قابل، ما عنده رغبة، ويظهر والصورة تطلع ترند ومشاهدات عالية ويرجع عليه بشكوى، حيتحمل مسؤولية. انت مصورني في المكان ده العام، قد يكون الرجل عنده حساسية معينة، قد يصوره في موقف هو ما يبغى ينعرف انه هو في المكان ده، يعني عدة أسباب. هذا تحامل خصوصية يعني يمنع نظامه.
1: نعم. إذن يعني إيش الذي لا يغطيه نطاق يعني حرية التعبير قانونية دكتور؟
2: يعني التجاوزات.
1: أيوة.
2: التجاوزات هي مجرد الإساءة يعني في إذا كان نتكلم بحسن نية أو عن عمد.
1: أيوة.
2: بحسن نية النظام يعني وضع يعني بعض تخفيف العقوبة إذا كان ثبت إنه في حسن نية.
1: نعم.
2: ولكن هذا لا يعفي من المسؤولية. حسن النية لا يعفي من المسؤولية، ولكن يكون لا اعتبار عند تحديد العقوبة، لأن العقوبة فيها حد أدنى وحد أعلى. ولكن الدولة حاربت بشكل مباشر، وضعت أنظمة مثلا السعي لإثارة النعرات القبلية، سواء عن طريق الشعراء، أحيانا تجد فجأة شعراء طلعوا كل واحد يمدح في بجهة معينة وبالهذا، ويصير ممكن يسيل الطرف الثاني. هذه الدولة بتضرب بيد من حديد في الموضوع ده، لأنه نعم. لأنه الموضوع ده يمس الأمن العام
1: ونسيج الدولة
2: نفسه. وبالتالي نعم. هذا لا يسمح فيه نهائيا.
1: نعم.
2: والدولة بتضرب فيه زي ما صرح معالي الوزير فيما يخص النوعية هذه من هذه تأخذ أقصى عقوبة إذا كانت.
1: نعم.
2: لأنه هذه لا يوجد فيها حسن نية، يعني إذا الإساءة تمت لا يفترض فيها حسن نية.
1: نعم.
2: وبالتالي أنت طلعت على منصة وتكلمت في فئة أخرى من المجتمع وأسأت إليها، تتحمل مسؤولية الناتجة. نيجي عد مثلا للإساءات اللي بتصير، التصوير بشكل عام، تصوير الأطفال، تصوير كبار السن، تصوير الحوادث اللي بتصير، هذه كلها كلمنا فيها كثير وقلنا إنه لا يجوز إنك أنت تصور وتنشر بشكل عشوائي، لأنه هذا بيرتب عليك مسؤولية. فجأة تلاقي عليه جاك استدعاء من القطاع الأمني، تعال انت في عليك شكوى، أو والشكوى لا شرط ترفع من الشخص المتضرر، ممكن من وزارة الإعلام زي ما صار وزارة لا. الإعلام لما أثيرت هي اللي حولت الموضوع للنيابة وطلبت اتخاذ الإجراءات النظامية فيه. وبالتالي الدولة. لكن أنا أرجع دائما يعني تكلمت وطلبت إنه التفرقة بين الشخص اللي يبغى يتخصص ويكون رجل إعلامي وبيطلع ياخذ تراخيص من وزارة الإعلام، لابد إن وزارة الإعلام تعطي له ضوابط بإلزامه بإنه ياخذ دورات قانونية لمعرفة الحقوق، وبروتوكول العمل الإعلامي ياخذ دورات فيها قبل منح التراخيص، لأنه يمنع ترخيص وهو يجهل.
1: نعم. هذه الضوابط القانونية.
2: أيوه. لكن حتى الآن حقيقة أنا برفع صوتي لمعالي الوزير إنه توضع من ضمن الضوابط الملزمة لمنح التراخيص، انه تعال انت زي انت الان تبغى تتزوج بيقول لك روح اعمل التحليل، وهو ضوابط الحقيقية التحاليل الطبية دي عشان يصبح اذا في توافق يعمل لك. نفس الشيء تبغى ترخيص روح تبغى تطلع رخصة قيادة يقول لك روح اعمل فحص نظر وفحص، تبغى تطلع رخصة اعلامي
1: الشهادة المهنية ترتبط
2: ب خذ دورة قانونية. نعم. دورة قانونية متخصصة لمعرفة الحدود، وبالتالي أجبرته أنه يأخذ الثقافة اللي المفترض أنه هو يسعى ليها.
1: نعم. فيكون عنده علم بأساسيات العمل الإعلامي.
2: الوضع أصبح يعني يعني الناس يقول كلمتين وينام يصحى يلاقي نفسه ترند واصبح مشهور واعلامي ويستقطبوه يعني كمان نعم. للاسف المنصات بعض المنصات يصحوا من النوم يلاقوا واحد اصبح ترند بغض النظر عن محتواه ولا بغض النظر ايش امكانيات ولا بغض النظر استقطبوه في الدعايه وفي الاعلان وفي المجالس واصبح كل واحد له مصلحه انه هذا وشفنا هذا في احدى الدول العربيه حقيقه يعني حاجة محزنة يعني رجل عشان طلع ترند عشان طردوه من المحل وهو عامل نظافة وحاجة في أحد الدول قبل فترة
1: أي نعم
2: الرجل دمروه أنا أعتبر أنه هذا الرجل تدمر نفسيا لأنه الرجل نام صحي لقى كل منصات الإعلام في التلفزيون في الإذاعة في السوشيال ميديا بيعملوا معاه لقاءات مدري الناس بدأت تأخذ وتحاول تعمل عليه بيزنس تحاول مدري خلال شهر شهرين الرجل كان أصبح إعلامي رهيب وفجأة نسى ورجع لوضعه الطبيعي هذا أنا أتوقع دمر نفسيا يعني شفناه يعني هذه حالات بنشوفها بشكل دوري في كل المنصات لكن نقول الله المستعان يعني الناس بتحاول تستغل أي ظاهرة بتظهر وهذول زي الفقاعة يعني للأسف الشديد بيسوي حركة أو حصل موقف معين تلاقفته السوشيال ميديا أصبح ترند بيستغل تاني يوم مباشرة من الناس اللي تبغى تعمل مشاهدات
1: زي ما ذكرت يا فقاعات إعلامية يعني سرعان ما تتلاشى وتنتهي للأسف لكن أحيانا في بعضهم قد يكون الأثر السلبي هو الذي يبقى
2: طبعا
1: هذه إشكالية
2: طبعا لأنه هذا بيستفيد الناس والناس بيستفيدوا ماديا والهدف المادي هو أصبح الآن شغف العالم كله
1: نعم حنطلع الفاصل المستمعين الكرام وما زال حديثنا حول موضوعنا حرية التعبير والحدود القانونية خاصة في عبر السوشيال ميديا حسابات التواصل الاجتماعي للتواصل معنا بالتأكيد عبر الرقم الموحد سواء كان اتصال هاتفي أو رسائل واتساب على الرقم 920-660-0012 مرة أخرى 920-660-0012 فاصل ونعود إليكم بإذن الله ابقوا معنا
0: القانون مع المحامي غسان عنبر نصيحة قانونية للمسافرين التزم الصمت عند القبض أو التحقيق والمطالبة بحضور محام سواء كنت من الجنسية السعودية أو غير السعودية
3: ألف ألف FM
4: ارتقي بنفسك
5: أنا إيجابي بس أحتاج طاقة إيجابية زيادة ابتسم أكثر تفائل بالخير ألعب مع الأطفال أجلس في أماكن هادية من وقت للثاني طهر قلبك بالتسامح أتأمل في الطبيعة أتأمل في غرفتك أتأمل في سيارتك أتأمل في كل مكان مارس الرياضة باستمرار واشرب موية كفاية
4: ألف ألف أف أم

0: ألف ألف أف أم.
1: من حقك مع عادل بارباع.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، عدنا إليكم وما زلنا في حديثنا في هذه الحلقة عن تأثير السوشيال ميديا على حرية التعبير وحدودها القانونية. وضيفنا في هذه الحلقة الدكتور أنور بخرجي، المحامي والمستشار القانوني. طبعا دكتور أنور، طبعا لا شك أنه أنت ذكرت قبل الفاصل دور التوعية القانونية مهم جدا، يعني خاصة في حماية المستخدمين الوقوع من المخالفات، سواء كان اللي بيقوم على السوشيال ميديا واللي بيتلقى. حقيقة اللي يتلقى لابد أن يكون عنده وعي كذلك، وهذا اللي احنا نحتاجه.
3: يعني أنا يعني قبل في الفاصل يعني قلت لك أحيانا الواحد يعني يكون شبه أمي،
2: نعم،
3: لكن سوى أكشي معين بشكل ما، نام صحي لقى نفسه ترند وأصبح مؤثر. طب هذا قدره،
2: صحيح يعني
3: هذا قدره، ما تقدر انت تمنعه. الرجل فجأة اصبح ترند، طيب هل تتركه؟ وزارة الاعلام دورها الان هي باعتبارها نقول المظلة العامة للموضوع ده،
2: نعم،
3: بتتابع السوشيال ميديا، وجدت انه هذا الرجل يعني بثقافته المحدودة بوضعه هذا اصبح ترند واصبح مؤثر واصبح يستضيفوه واصبح كذا، هل نتركه اللي قدره علين يخطئ ويعاقب، ولا نلزم ونقول له تعال لابد انك انت تاخذ الحد الادنى من الثقافه والتوعيه بحيث نعطيك الخطوط العريضه اللي انت لا تتجاوزها طالما انك اصبحت يعني قدرا انك انت مؤثر، بغض النظر عن التاثير سلبي ولا ايجابي، هو اصبح مؤثر الان. طب احنا نحاول اذا نستفيد منه، نحاول ان احنا نوجهه، نحاول انه احنا نعطيه المفاتيح اللي تخليه نافع، لكن لا يترك، لانه لو ترك يعني انا اعتبره هو يعني هو الضحية الأولى.
2: نعم.
3: هو غير، هو ثقافته علمه وحدود معرفته هي اللي بتعطي له الإمكانية، وبالتالي هو أخذ الوضع ده.
2: نعم.
3: طيب هل يترك؟ لا، المفترض أنه زي ما قلنا وزارة الإعلام تعطي توجيهات مباشرة اللي هي كجهة رقابية، من ترى أنه أصبح بشكل يعني غصبا عن الكل أصبح ترند وأصبح مؤثر، انها ترجع تحاول انها تحط له ضوابط، منح دورات مجانيه، الدورات الان مجانيه، بتدخل على المنصات دورات مجانيه بشكل، انا الدورات اللي بعملها كلها بكافه انواعها ما بناخذ فيها مقابل، والحضور يعني جيد وكذا، وكله عن طريق الاونلاين، يعني ايش المشكله انك انت تعمل
2: صحيح
3: دورات تطلب من الناس المؤثرين واللي عندهم القدره على وضع محاور جيدة وشرح تفصيلي مجيد، وتعمل مثلا دورة شهرية يوم واحد من ترى من انه ظهر على السطح تخاطب وتقول والله نبغاك تحضر الدورة هذه، وتخليه يحضر الدورة هذه هو في بيته، يعني ايش المشكلة؟ على الاقل وانه طلع بفائدة 10% مما يطرح، هذه الدورة ياخذ منها 10%، يسمع من واحد ثاني ياخذ 5%، حتى تولد فيه عنده ثقافة تراكمية حتخليه عنده وعي، وهذا هو المطلوب. احنا مش المطلوب نحاربه، مطلوب ان احنا نوعي،
2: صحيح،
3: لكن ما نتركه حتى يعني
2: يجيب الغايبه
3: ويصير في للاسف الشديد يعني نقول له هيا تعال نحاسبك.
2: نعم.
3: يعني هذا اللي احنا بنسعى له حقيقه.
2: هل اعاده التغريده كذلك او المشاركه يعني تحمل الانسان المسؤوليه، سواء شير ولا اذا كان والله
3: طبعاً
2: ريتويت؟
3: طبعا طبعا انت بتساهم في
2: اي نعم.
3: النظام يعاقب المحرض أو من يساعد هذا، يعني في بعض المواقف بنص عقوبة المرتكب الجريمة، يعني إذا أنت مثلا زي ما قلنا هذا نزل شعر في إثارة نعرات وأنت أعدتها تعتبر مشارك،
2: أعدت نشرها
3: تعتبر مشارك فيها، فأنت تعاقب.
2: نعم.
3: الدولة حتى النظام حتى أنك أنت تدخل على مواقع يعني تمس أمن الدولة، يعني أنت مثلا جالك رابط قال لك والله هذا الموقع هذا بيقول ان المملكه فيها كذا كذا كذا ايا يكن،
2: نعم،
3: رابط لها، انت اخذك الفضول دخلت على الرابط هذا عشان تبحث تشوف ايش الاقوال، اغلب المواقع ماجوره بتهاجم المملكه وبتهاجم دول كثير، صحيح. يعني ما كل دوله، في دول اخرى بتحاول انها تضعف مكانتها، بتعمل مواقع بتحط وضعها، بحثك عن هذه المعلومات ومحاولتك استخراجها واستقطابها حتى من باب الفضول هذا تتحاسب عليه. طب انت ليش يعني تدخل طالما انت عارف انه ايه انه دولتك مستهدفه، وبالتالي انت المفترض محاربتك، يعني مش الهدف انك تدخل عشان ترد. مجرد دخولك وتعمل مشاهدات اعلى لهذا الموقع انت ساهمت فيه، حتى لو انك كنت داخل تدافع. المواقع هذه فشلها في عدم الدخول عليها ومتابعتها، لانه كل ما حقق يعني مشاهدات اقل للموقع اللي هو يبغى، هذا يعتبر فشل ذريع له. كل ما حتى لو كان هجوم، يعني الناس الان لو تلاحظ اللي بيطلع ترند الان اغلبهم بيحاول يعمل تريك فيها هجوم معين على شيء معين، بحيث الناس يعني سواء يعني تجاوز ديني، سواء تجاوز اجتماعي، سواء تجاوز حق اخرين، بحيث انه ايش الدنيا كلها تبدا الهجوم عليه بشكل مباشر. قوه الهجوم ده تخليه عنده مشاهدات اعلى ولا يعني نعم. هذا اصبح مستهدف
2: صحيح.
3: فبالتالي انت دخولك ومشاركتك، انا عمري ما كان حتى لو عندي راي سلبي على موضوع معين والموضوع ده مو عاجبني انا ما ادخل ابدي راي فيه، لانه مجرد دخولي وقراءتي له انا عملت له قيمه، وعملت له حطيت مشاهده، بدل ما هو 100,000 مشاهده صارت 100,000 واحد، الواحد ده هو انور بخرجي. طب انا يعني عملت له دعم، حتى لو انا دخلت هاجمه هو يبغى كده، هو عارف انه حيقول الموضوع في فئه حتهاجمه، في فئه هذا هو يبغى اعلى مشاهدات ويبغى فالامتناع عن المشاركه يعني هي الاجراء الصحيح لمن ترى سواء كانت اساءات شخصيه، سواء اساءات على الدوله، سواء هذا. يا اخي امتنع يا اخي عن الدخول في مهاترات، يا اخي ارتقي عن انك انت تدخل تجابه وتجادل من لا يستحق المجادله والدخول معه في هذا، لانه الناس اصبحت الاجراء هذا للاسف الشديد يعني مصدر رزق لهم.
2: اي نعم فعلا. هل يختلف الحكم القانوني احيانا ما بين التغريده وكذلك ما بين المقطع تعليق وما الى ذلك؟
3: يعتمد. لا هو الـ الـ الـ الـ الـ الاجراء اللي بيتخذ واحد، اذا نعم. انت التغريده حققت، يعني كانت تغريده مثلا تمس الامن العام، سواء عملتها مقطع مرئي تصورت نفسك وانت بتتكلم او عملت تغريده، فهي الجريمه تعتبر واحده ما فرق. نعم. يعني ما فرقت العقوبه بحاله انه اذا كان مرئي مثلا عقوبه اشد مكانها، هي الهدف انك انت اسات سواء قولا او فعلا او يعني كتابه، هي واقع الجريمة طالما هي مست الأمن العام أو مست الحرية الشخصية أو أيا يكن. طبعا الصور يختلف وضعها، إذا كانت صور مسيئة صور هذا ترتب عليها حق خاص حق عام، عدد أمور كل حادثة عليها.
2: أي نعم. أحيانا يعني في بعض الدور الإعلامي قد يكون النقد، الفرق ما بين النقد والإساءة أو التشهير أحيانا، هل هناك
3: يعني النقد انك انت بتقول رايك بدون ما تسيء الى الطرف الاخر؟ يعني انت عندك، انا نقدت برنامج معين،
2: نعم،
3: بقول البرنامج هذا لم يراعي الضوابط التاليه 1 2 3 كلام علمي واضح بنحدد فيه لها. طبق اكل انت بتقول والله الاكل هذا ناقصه ملح، والله سوى زياده سوى اقل، لكن لما تيجي تقول والله الطباخ هذا فيه وعمل كذا وعمل كذا، او انه والله البرنامج هذا لكن المذيع هو شخص، انت كده تجاوزت حدود النقد.
2: أيوه.
3: النقد لابد ان يكون فني ومحدد وواضح بدون ما يكون في تجاوز ومساس بشخص او الجهه اللي انت تنتقدها.
2: جميل جدا. هل البلاغات الالكترونيه احيانا التي قد تكون كيديه كيف يتم التعامل معها النظام؟
3: هي لا يعاقب عليها من النظام اثبت انه انت تقدمت بشكوى كيديه، اذا الشخص الطرف اللي انت تقدمت عليه بشكوى حسابه ضرر ففي ممكن يرجع عليك بتعويض والحق الخاص.
2: أيوة.
3: بالاضافه انه ممكن تقام عليك الدعوه الجنائيه الحق بالحق العام على حسب نوع الشكوى اللي انت، يعني اذا انت اتهمت شخص اتهام معين ترتب عليه يعني تحرك جهات امنيه معينه وثبت انه كيديه الشكوى، حترجع عليك بدعوه جنائيه، والدعوه الحق الخاص قائمه ثابته لصاحب المصلحه اللي هو تضرر من هذا الشكوى.
2: نعم. اذكر المستمعين الكرام قبل نطلع الفاصل انه رقم التواصل معنا سواء كان باتصال هاتفي او عبر الرسائل النصيه على واتساب الاذاعه، بامكانكم التواصل معنا على الرقم 920-66-0012، مره اخرى 920-66-0012. فاصل ثم نعود اليكم، ابقوا معنا.
0: الان القانون مع المحامي غسان عنبر.
4: نصيحة قانونية: الملصقات الإعلانية التي تشوه مداخل المنازل وأعمدة الإشارات والصرافات مسؤولية الأمانة، وعند ملاحظة ذلك الاتصال على هاتف الأمانة 940.
0: ألف ألف اف ام.
1: من حقك مع عادل بارباع.
2: عودة لكم مستمعينا الكرام، اهلا فيكم. حديثنا ما زال في هذه الحلقة عن تأثير السوشيال ميديا على حرية التعبير وحدودها القانونية، وضيفنا الدكتور أنوار بن علي بخرجي المحامي والمستشار القانوني. احنا في نهاية هذه الحلقة حقيقة دكتور، يعني والدقائق الأخيرة نتكلم عن يعني حتى وعي المجتمع اللي يتلقى او اللي هو بيتابع، يعني هو برضو شريك في في في هذا الموضوع، انه بيكبر زي ما انت تفضلت، انه مثلا سواء اعداد مشاهدات او متابعين وما الى ذلك، نحتاج انه يكون في رساله توعويه لهم من ناحيه انه كيف ممكن يتعاملوا مع السوشيال ميديا بطريقه صحيحه وواعيه اكثر، خاصه انها صارت شيء ملازمه معانا في كل يوم، وبنتابع بشكل عام وبنشاهد حقيقه اشياء ينده لها الجبين. والله
3: شوف، انا اعتبر انه المشاهد والمشارك في هذا هو يعني المسؤول الاول.
2: نعم،
3: لانه انت الشخص اللي بيقوم، يعني الان لابد نتكلم بمنطقيه.
2: لا شك
3: الان فئات المجتمع تختلف، وفي كل، انا بتكلم على الدول بشكل عام.
2: نعم،
3: يعني مش على المملكه او كذا. ف ايش تلوم طبقات يعني فقيره مثلا بترى انه فجاه بيصير ترند، وفجاه الرجل بيتحول ماديا من تحت الصفر الى،
2: نعم،
3: العالم اصبح عنده هوس.
2: صحيح،
3: ما ينلام. انا اشوف هذا الشخص كشخصيه مع وضع مالي معين،
2: خاصه بعض الحسابات تعطي مبالغ بناء على مشاهده.
3: ما ينلام يعني هذا رجل. طيب احنا كيف فجاه انا اللي بيطلعوا دول يقول لك كبس وما ادري ايش، ولا لا في هذا تلاقي حاطط سفرة طعام ويشغل الكاميرا ولايف ويبغى ناس تدخل تعمل مشاركات. طيب اللي بيساعده يعمل له مشاركات وبيرفع لي، بيساعده على الموضوع ده، يعني بيساعده على انه يترك باب رزقه الحقيقي، وانه يقعد على امل انه هو فجأة تصير اي موقف يطلع ترند وينتقل حياته من شيء الى شيء. انت المفترض الثقافة المجتمع يعني تعطي الامور حقها، يعني من يقدم حاجة مفيدة تدعم بمشاهدة وتدعم بهذا، لكن العالم اللي أصبحت الهدف بس إنها يعني تتربح ماليا من الفورة اللي حاصة في الموضوع ده.
2: نعم،
3: المفترض أنت تحدها كيف؟ بأنك أنت تمتنع عن مشاهدة اللي بيظهروا يعني للأسف يعني سيدات وينكم بهذا بلبس معين بهذا بهدف إنهم يحصلوا على مشاهدات أعلى، دخولك أنت ومشاهدتك ومشاركتهم في هذه جريمة، أنت تتحمل مسؤوليتها أكثر منهم. تصوري قدم، أنا ما أعرف إيش ظروفها اللي خلتها أجبرتها أنها تطلع وتعرض بالطريقة دي.
2: طيب،
3: لكن دخولك أنت ودعمها جريمة تلحقك أنت بشكل أكبر.
2: طيب،
3: عنها هي كممارسة. لكن للأسف يعني الجهل ما زال موجود، والجهل مو شرط أنه الجهل يعني علمي أو ثقافي، لا، ممكن اللي تلاقيهم في أعلى قمة من هذا لكن يمارس المشاهدات هذه ويعطي الهدف. هو الجاهل مش المقصود فيه أنه جاهل علميا أو جاهل يعني بشكل عام، اللي هو مهما كانت ثقافتك العلمية، لكن دخولك في المعترك هذا وممارستك هذه الأنشطة ومتابعتك لها ودعمها بأي شكل من الأشكال، هذا يعتبر أنت جاهل مهما كنت بلغت من العلم أو من المركز الاجتماعي.
2: نعم، على كده الواحد يقول الصمت أفضل من النشر إذا لم يكن الواحد يملك ما ينشر بشكل صحيح.
3: هذه رؤيتي وهذه نظريتي وهذا ما أنادي فيه.
2: بل هل هدي النبي يقول خير أنا ولتصمت؟
3: نعم، سبحان الله، هذا الهدي النبوي.
2: نعم،
3: هذا الهدي النبوي.
2: إحنا بندور على أي حاجة ونبغى نطلعه، وهذا المشكلة يا دكتور، إنه يعني حياتنا يعني بشكل عام نكشفها للآخرين عشان والله يشوفوا أنا إيش أكلت إيش شربت إيش قلت إيش عملت. فبلا شك إنه الأخطاء بتقع، يعني واردة، الإنسان خطأ، لكن إنه أنا أنشر هذا الخطأ هنا المشكلة.
3: هو شوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
2: نعم.
3: وبالتالي هي تسلسل أحداث. يعني أنت لما تلاقي طفل بيطلع بيستخدم السوشيال ميديا فأنت بتسأل فين والدين، لما تلاقي زوجة تقول فين زوجها، لما تلاقي العائلة كلها بتظهر وبتطلع محتوى سيء هتقول فين القائمين على هذه العائلة اللي بيسمحوا الكلام ده، لما تلاقي القائمين على العائلة معاهم مشاركين في الموضوع ده فتقول عليهم السلام كأولاد. لكن أنت مشاهدتك لهم أنت بتحقق لهم الشيء اللي هم يبغوه. فأنت لما تلاقي محتوى غير لائق يا أخي ترفع عن متابعته.
2: صح.
3: أنت تقتله في مهده.
2: نعم.
3: يعني إحنا المشاركين إحنا نتحمل المسؤولية الأكبر. إحنا اللي نعطي قيمة لهذا الشيء وما نعطي له قيمة. إحنا اللي نبروزه وتلاقي من كان يعني غثاء نسميه غثاء فجأة يصبح هو يترأس المجالس ويتعملوا له أكبر استقبالات وهو كغثاء السيد.
2: يعني وهذا للأسف يعني إحنا بنجد نفسنا يعني مثلا سواء على مستوى يعني مجتمع معين أو كذا بالله ما شفت المقطع ده لا والله ما أدري عنه، والله أنت وين عايش، كأنه دحين أنا لازم أتابع كل واحد ولا أعرف لي كم إنسان في مسماهم هو مؤثر أو مشهور لازم أني أعرف إيش بيصير. يعني لا، وهذه الإشكالية أنه والله يكون الواحد بيتابع هو عايش مع الناس ما هو متابع أنت من تدري عن الدنيا.
3: هم نشاطهم كيف بينجح يقول أيوة. كان عندي 4 مليون متابع، لما بعمل مقطع بتطلع 5 مليون مشاهدة ويكون أصلا لا في محتوى ولا
2: في شيء فيه
3: مصور فعلا. نفسها ولا مصور نفسه وهو بيحلق ولا هو مدري إيش وقال كلمتين ولا تغزل يعني حاجات يعني يندرها الجبين حقيقة، هي اللي ظاهرة على السطح وفجأة حقق لك 5 مليون مشاهدة.
2: نعم.
3: هل المسؤولية عنده والمسؤولية في 5 مليون مشاهد اللي دخلوا وتابعوا؟ المسؤولية مشتركة والمتحمل أكبر المشاهد. يعني أنا أعمل المسؤولية لمن يدعم مشاهدات من النوعية هذه.
2: نعم لأنه في الأخير المتابعين والعدد اللي بيصير هذا من فين؟
3: من خلال المجتمع اللي
2: نعم. فلان وفلان وفلان هو اللي بيقوم على ذلك كله. حقيقة الحديث يتسع وفي كل مرة احنا أكيد مع تعاملنا مع السوشيال ميديا دكتور أنور يعني هناك الوعي مطلوب بشكل نعم. مستمر حقيقة. يعني
3: هنفضل نتكلم في المواضيع دي
2: وسنظل نتكلم
3: صراحة نعم. يعني ونعيد ونكرر لأنه الهدف يعني احنا لو من اللقاء هذا مثلا واحد أو اثنين استجاب فيعني واستوعب الفكرة نعم. احنا ساهمنا في نجاح الهدف غض النظر على العدد. واحد أنا بالنسبة لي إذا سمع الكلام ده واقتنع فيه وامتنع عن الهدف هذا مكسب أنا بالنسبة لي.
2: نعم. وخاصة أنه يعني دولة مشكورة مع جهاز ومع وزارة الإعلام في كل مرة فيكون هناك تذكير وتعريف وكذلك يعني وضع ضوابط، فمعنى ذلك أنه يعني هناك بشكل دائم ومستمر في يعني متابعة من أجهزة الدولة، وكذلك يعني إحنا بدورنا كإعلاميين ودورك دكتور أنور مشكورا من ناحية قانونية الدورات اللي بتقدمها أو المحاضرات اللي بتساهم فيها من خلال توعية المؤثرين ومن يعملون في السلك الإعلامي والسوشيال ميديا معرفة الأمور القانونية والضوابط المهمة هذه مطلوبة. وإحنا ندعو يعني كل المستمعين إنه خاصة مع تعاملنا للسوشيال ميديا أن يكون لهم جزء من هذه التوعية وهذا التثقيف حتى يكون هناك التوازن المطلوب ومعرفة كيف التعامل مع السوشيال ميديا بشكل صحيح بإذن الله. إذا كان هناك من إضافة دكتور من في نهاية الحلقة
3: أنا أقول إنه إحنا يعني دائما نقول لازم الزمن يتطور وتتطور مع كل شيء
2: لا شك،
3: لكن إحنا القاعدة اللي هي قيلت وما زالت وحتفضل لقيام الساعة موجود نقول نعيب زماننا والعيب فينا. الزمان ماله الزمان بيتطور
2: نعم
3: وفي إيجابيات وفي سلبيات
2: نعم،
3: لكن إحنا اللي يا كورنا وأشهرنا السلبيات وحجبنا الإيجابيات أو سوينا العكس، فهو العيب فينا وليس في الزمان. هذه أنا يعني ما أفضل أن أختم فيه اللقاء.
2: الله يسلمك، أشكر جزيل الشكر للدكتور أنور مخرج المحامي المستشار القانوني، يعطيك العافية والله على هذا الإضاءة.
3: حياك الله.
2: شكرا لك وشكرا للمستمعين الكرام ولفريق العمل لإخراج هذه الحلقة. تحية مني أنا عادل برباع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: القانون مع المحامي غسان عنبر.
4: يحق لكل متهم تم سجنه أو إيقافه بدون وجه حق، وثبت هذا الحق أن يطالب بالتعويض عن فترة الإيقاف.
0: ألف ألف اف ام.
5: ثورة الذكاء الاصطناعي وصلت، فكر 360 مرة. الذكاء الاصطناعي ما راح ياخذ وظيفتك، بس هذا الشخص بياخذها. دراسة من جامعة هارفارد تقول إن الموظفين اللي استخدموا الذكاء الاصطناعي بذكاء خلصوا شغلهم أسرع ب 25% وبجودة أعلى ب 40%. منافسك الحقيقي اليوم هو الشخص اللي يعرف يسخر الآلة لصالحه. ففكر 360 مرة في الشيء اللي أنت قاعد تسويه. سلمان القرشي، ألف ألف اف ام.

شئتي أن تيري، رفضتي قبلتي أن تلي، في عينيك أحلام.

FM. مرحبا، برعاية وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، تنطلق يومي 28 و29 من أكتوبر الجاري فعاليات النسخة الرابعة من منتدى الأفلام السعودي في استوديوهات جاكس بالرياض تحت شعار لقاء صناع المشهد بمشاركة قيادات القطاع وصناع القرار والمحترفين في صناعة الأفلام. أطلقت شركة المياه الوطنية حملة توعوية بعنوان سهل نكشف تسربات بيوتنا بأنفسنا، بهدف مساعدة المستفيدين على اكتشاف التسربات داخل المنازل بخطوات بسيطة وتعزيز ممارسات ترشيد المياه. وكشفت دراساتها أن 93% من زيادة الاستهلاك يعود إلى التسربات الداخلية خصوصا في الخزانات ودورات المياه، إضافة إلى عدم تحديث بيانات العقار. شددت وزارة التجارة على مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بضرورة تحقق من هوية العملاء وتطبيق تدابير العناية الواجبة عند تنفيذ عمليات شراء أو بيع نقدية بقيمة 50,000 ريال فأكثر، سواء نفذت في معاملة واحدة أو عبر عدة معاملات تبدو متصلة. وأخيرا في هذا الموجز، ارتفع إجمالي قيمة عمليات نقاط البيع في المملكة خلال الفترة من 27 من سبتمبر إلى 3 من أكتوبر 2026 إلى نحو 16.51 مليار ريال عبر 273.92 مليون عملية، مسجلا زيادة بنسبة 23.4% في قيمة العمليات و 12.5% في عددها مقارنة بالأسبوع السابق. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

0: كان كل همي انك تكون اسعد.
1: انا كنت ناوي اتصل بس
2: ما ادركت الغلطه قدرت. الا بعد هذا اسعد يوم
0: اصلا حياتي. انا ما عرفت اتصرف.
2: كنت ناوي اعتذر بس ما عرفت.
1: اعتقد اني انظلمت في حياتي.
0: حسيت بالندم لاني اتخذت قرار.
1: اسعد شيء صار في حياتي هي حكايتي معك.
3: حكايه روح.
4: حكايه روح
3: مع سلطان القم.
5: أنا ترددت كثير أني أنا أتكلم معاك وأرسل لك الرسالة هذه. ماني عارف صراحة أنت راح تسمعها أو راح يمكن ما تسمعها. أشياء كثيرة ببالي صراحة قبل ما أرسل لك الرسالة هذه. تدري إيش سويت؟ راجعت الصور، شفت المقاطع اللي بيني وبينك، شفت رسائلك، كل شيء سويته قبل ما أكلمك وأرسل لك الرسالة هذه. تدري ليش؟ لأني أبغى أقفل الملف هذا اللي بيني وبينك. أبغى أنهي كل حاجة بيني وبينك، وبالمنطق هذه اعتبرها آخر رسالة ممكن تسمع صوتي فيها. كان في كلمة دائما يقولونها، أكبر عقاب لشخص أنك أنت ما عاد تشوفه زي ما كان عليه قبل، وهذا عقابي لك الآن، أنك أنت من جد ما راح تكون في عيني زي ما كنت زمان. أنت تعرف ايش كنت تسوي في حياتي؟ كنت تعني للأشياء

أنا قاعد أرسل لك الرسالة هذه. من كان يصدق أنه قبل أسبوع بس كانت علاقتنا ممتازة جدا، لكن من يوم ما دخلوا في حياتك وصار القيل والقال وسمحت لهم أنهم يدخلون إلى عقلك مو بس حياتك وصدقتهم، وصرت تسمع عني كلمات ما كان ممكن أنك أنت تسمعها قبل. تعرف شو اللي مزعلني؟ أنك صدقتهم وكذبتني، آمنت فيهم وجحدت كل اللي بيننا، والأقوى أنك أنت صرت الآن يعني بالنسبة لي ما عاد صرت تعني لي، لأن أنا الخطأ اللي يصير مثل تعرف كيف الآلات المتفجرة الغلطة بفورة، ما في أخطاء في العلاقات معي، يعني ما في مجال أنك أنت ممكن تغلط، لأنه أي غلطة تخرج من حياتي تماما وبدون تفكير. عشان كذا أقول لك تأمل بهذه الكلمات واسمع صوتي لآخر مرة، وتذكيرا لن تشاهدني ولا راح تشوفني غير ما شفتني، لأن العلاقة بكل بساطة انتهت. صدق أنا أقفل الرسالة هذه وأنا مبتسم، لأنه صار ما عليك حسوفة. اسمعها بروحك.

0: خليك معنا على ألف ألف إف إم.
1: وجهات سياحية. شارع الثميري من أشهر الشوارع في المملكة العربية السعودية، ويقع في قلب مدينة الرياض. يعرف شارع الثميري ببوابته الأثرية، كما أنه يعد من أوائل مظاهر التطور الاجتماعي والاقتصادي في العاصمة السعودية. يضم الشارع العديد من المتاجر التي تبيع السلع التراثية العتيقة والمتنوعة، وأصبح اليوم وجهة سياحية يضم متحف لأهم المقتنيات التراثية. هذا الشارع هو بالتأكيد من الأماكن التي يتعين عليكم زيارتها في الرياض.

برنامج طبابة نستضيف أبرز الأطباء والمتخصصين يوميا من الأحد إلى الخميس من الواحدة وحتى الثانية ظهرا مع عادل باربع على ألف ألف أف أم.

مرحبا، برعاية وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، تنطلق يومي 28 و29 من أكتوبر الجاري فعاليات النسخة الرابعة من منتدى الأفلام السعودي في استوديوهات جاكس بالرياض تحت شعار لقاء صناع المشهد بمشاركة قيادات القطاع وصناع القرار والمحترفين في صناعة الأفلام. أطلقت شركة المياه الوطنية حملة توعوية بعنوان سهل نكشف تسربات بيوتنا بأنفسنا، بهدف مساعدة المستفيدين على اكتشاف التسربات داخل المنازل بخطوات بسيطة وتعزيز ممارسات ترشيد المياه. وكشفت دراساتها أن 93% من زيادة الاستهلاك يعود إلى التسربات الداخلية خصوصا في الخزانات ودورات المياه، إضافة إلى عدم تحديث بيانات العقار. شددت وزارة التجارة على مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بضرورة تحقق من هوية العملاء وتطبيق تدابير العناية الواجبة عند تنفيذ عمليات شراء أو بيع نقدية بقيمة 50,000 ريال فأكثر، سواء نفذت في معاملة واحدة أو عبر عدة معاملات تبدو متصلة. وأخيرا في هذا الموجز، ارتفع إجمالي قيمة عمليات نقاط البيع في المملكة خلال الفترة من 27 من سبتمبر إلى 3 من أكتوبر 2026 إلى نحو 16.51 مليار ريال عبر 273.92 مليون عملية، مسجلا زيادة بنسبة 23.4% في قيمة العمليات و 12.5% في عددها مقارنة بالأسبوع السابق. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

0: الخميس وصل والويكند فتح أبوابه وجلسة البيت اليوم مرفوضة. ضبطوا ساعتكم وجهزوا الجي بي اس لبرنامج عطني اللوكيشن، تحديات ومسابقات خارج عن المألوف وضحك ما ينتهي. هكون معكم أنا محمود السعد في برنامج عطني اللوكيشن كل خميس ابتداء من الساعة 5 وحتى 7 مساء على إذاعة المبدعين ألف ألف اف ام.
1: هذا البرنامج برعاية سيان ووتر بارك.

0: الخميس وصل والويكند فتح أبوابه وجلسة البيت اليوم مرفوضة. ضبطوا ساعتكم وجهزوا الجي بي اس لبرنامج عطني اللوكيشن، تحديات ومسابقات، أرجع عن المألوف وضحك ما ينتهي. حكون معكم أنا محمود السعد في برنامج عطني اللوكيشن كل خميس ابتداء من الساعة 5 وحتى 7 مساء على إذاعة المبدعين ألف ألف اف ام.
1: هذا البرنامج برعاية سيان ووتر بارك.

0: الخميس وصل والويكند فتح أبوابه وجلسة البيت اليوم مرفوضة. ضبطوا ساعتكم وجهزوا الجي بي اس لبرنامج عطني اللوكيشن، تحديات ومسابقات خارج عن المألوف وضحك ما ينتهي. هكون معكم أنا محمود السعد في برنامج عطني اللوكيشن كل خميس ابتداء من الساعة الخامسة وحتى السابعة مساء على إذاعة المبدعين ألف ألف اف ام.
1: الخميس. هذا البرنامج برعاية سيان ووتر بارك.
2: خليك معنا على ألف ألف اف ام.

ألف أف أم. مرحبا، برعاية وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، تنطلق يومي 28 و29 من أكتوبر الجاري فعاليات النسخة الرابعة من منتدى الأفلام السعودي في استوديوهات جاكس بالرياض تحت شعار لقاء صناع المشهد بمشاركة قيادات القطاع وصناع القرار والمحترفين في صناعة الأفلام. أطلقت شركة المياه الوطنية حملة توعوية بعنوان سهل نكشف تسربات بيوتنا بأنفسنا، بهدف مساعدة المستفيدين على اكتشاف التسربات داخل المنازل بخطوات بسيطة وتعزيز ممارسات ترشيد المياه. وكشفت دراساتها أن 93% من زيادة الاستهلاك يعود إلى التسربات الداخلية خصوصا في الخزانات ودورات المياه، إضافة إلى عدم تحديث بيانات العقار. شددت وزارة التجارة على مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بضرورة تحقق من هوية العملاء وتطبيق تدابير العناية الواجبة عند تنفيذ عمليات شراء أو بيع نقدية بقيمة 50,000 ريال فأكثر، سواء نفذت في معاملة واحدة أو عبر عدة معاملات تبدو متصلة. وأخيرا في هذا الموجز، ارتفع إجمالي قيمة عمليات نقاط البيع في المملكة خلال الفترة من 27 من سبتمبر إلى 3 من أكتوبر 2026 إلى نحو 16.51 مليار ريال عبر 273.92 مليون عملية، مسجلا زيادة بنسبة 23.4% في قيمة العمليات و 12.5% في عددها مقارنة بالأسبوع السابق. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا والله، حياكم الله يا جماعة الخير مستمعي كرام، مستمعي إذاعة ألف ألف إف إم. بداية جديدة ويوم جميل كجمال عيونكم الجميلة هذه. برنامج عطنا اللوكيشن، البرنامج اللي ما ودي الساعتين هذه تروح، من الساعة 5 إلى الساعة 7. حياكم الله وأهلا وسهلا من جديد لكل الناس اللي صحيت من الصباح وبدأت يومها بكل طاقة إيجابية. وبنقول لكم هنا في برنامج عطنا اللوكيشن، انتوا فين رايحين اليوم؟ لا تخبوا علينا، لا تخبوا علينا فين الأماكن اللي انتوا تروحوها اليوم، لأنه هذا البرنامج بالذات هو اللي يقول لنا انتوا فين رايحين وش الأماكن الجميلة اللي في جميع مناطق المملكة. يا أهل جدة ويا أهل الرياض ويا أهل مكة ويا أهل المدينة، ولا ننسى الباحة وأهل الجنوب، الناس اللي ما شاء الله تبارك الله الأجواء عندهم بدأت تشعلل، وعندك الطايف وعندك جيزان وعندك أبها وعندك خميس مشيط وجميع مناطق المملكة الجميلة. إحنا في شهرين مليانة فرح، في شهرين تعودنا فيها إيش نستنى لليوم اللي بعده، ما نبغى نوقف عند حاجة معينة، نبغى الطموح شغال معانا إلى الأبد. في برنامج عطنا اللوكيشن هو البرنامج اللي بيجمعنا معاكم يا أجمل مستمعين.

0: هلا بالخميس.
1: Have a nice weekend.
2: Have a nice weekend. ليش تزعلون يا أخي؟ خميس وما لي خلق أزعل.

أبغى أوجه لكم سؤال زي السهم، أبغى أسألكم من البداية، لو جاك شخص عزيز عليك فين توديه؟ طيب أجمل تحية لأخونا وحبيبنا والسند اللي دائما في برنامجنا بيعطينا الطاقة الإيجابية ولا يهون الجميع، الأستاذ رائد باراجي. هذا اللي بنتكلم عنه اليوم.

في برنامجنا هذا بنقول لك خلي الطابق مكشوف، في مستور وفي مكشوف، في عطني اللوكيشن خلي الطابق مكشوف، يعني خلينا كلنا مع بعض نلفلف بعد اللفلفة هذه والأمور الجميلة هذه، نبقى كلنا نهاية الويكند نبقى نعرف إحنا فين نروح وفين نجي وفين نتجمع وفين نتقابل. يا أخي خلي الدنيا فرح يا أخي، الشهرين هذه مرت علينا بكل فرح، زي ما أنتوا واثقين في منتخبنا السعودي وأبو لطيفة واثق فيكم الكابتن القدير محمد العويس يوم قال الصدق الصدق والله ودي كلكم تجون، وشعب لا يقف عند هذه الكلمة، 62 ألف متفرج كسر الملعب، لا يا حبيبي وجبنا فيها بطولة وجبناها بالقوة ولسه القوة ما بدأت معانا، إلى الأمام أخضرنا 27 ليلة مونديالية خطيرة جدا في منتخبنا، فرحنا وجمعنا وأخضرنا اليوم مو زي أخضرنا أول. أول كان فيه، شفتوا يا جماعة الخير الإصرار شفتوا القواعد لما تتأسس، الكابتن فؤاد أنور والكابتن محمد نور والكابتن محسن الجمعان ولا ننسى سعيد العويران والناس الفطاحلة، الناس اللي كنا نسمع أسماهم يهزوا المدرج. اليوم اختلف علينا كل شيء، اليوم بين أمس واليوم، بين الماضي والحاضر، منتخبنا الوطني، بين الماضي والحاضر كلمة سمو سيدي ولي العهد الأمير الملهم الشعلة الأمير محمد بن سلمان، اللي ما خلانا نقف عند أي طموح، اللي لو في طموح إلى عنان السماء سوف نصل. أخضرنا اليوم وصلنا، ويا أبو لطيفة ويا أبو لطيفة، هذا الكلام لأخونا محمد العويس، كل التحية والتقدير لأخونا محمد العويس، كان الأبرز في هذه البطولة كلين شيت، الله يوفقه، حاجة تشرف المنتخب وتشرف الوطن وتشرفنا كلنا. أخضرنا إلى الأمام، كان يوم فرح صراحة حرفين يا جماعة الخير، وكان كان يوم استثنائي. شوفوا أبقول لكم حاجة وأبقول لكم عن اللي صار في داخل المستطيل الأخضر مع أخواننا وحبيبنا الأخوان الإماراتيين، طبعا لهم كل التقدير والاحترام، كانت مناوشات لكن تحولت إلى مشاجرة داخلية، بس كان جميلة جدا، لكن أتمنى هذا الشيء ما يطلع خارج المستطيل الأخضر، لأنه الرياضة السعودية عودتنا دائما على الثقافة والاجتماع والحب والتقدير لأي أحد يلعب على أراضينا هنا، على أراضي المملكة العربية السعودية، لأنه إحنا هنا في بلد يقدر الجميع. شكرا لمملكتنا العربية السعودية، شكرا لأنه إحنا في مرحلة الطموح، مرحلة كل يوم نشوف فيها شيء جديد، وكل يوم نقول وإيش اللي بيجي بعد، وهذا الطموح اللي تعلمنا عليه من سمو سيدي ولي العهد، إنك ما توقف عند اللي وصلت لها الحين، دائما نطمح للأبد. واليوم لما أقول لك ما عاد نشوف أحد، مو قصدي إنه أحد بعينه، ولا أقصد ندخل في حاجة غير اللي بنتكلم فيه داخل المستطيل الأخضر، أنا أقصد إننا من كثر من اللي نشوفه حولنا صرنا ما نشوف إلا الفخر والإنجاز والتقدم والطموح. فخلونا نبدأ جولتنا، قولوا لنا فين رايحين اليوم؟ مملكتنا الغالية. الساعة
ساعتين

ما ودي تخلص من 5 لـ 7، ودي أكلم مخرجنا أقول له وقف عقارب الساعة. طيب عشان كل يشارك معانا والكل يفرح معانا والكل يونسنا والكل يكون معانا على 920-006-6012، هعيد الرقم مرة ثانية، ارسل على رقم الواتساب. اليوم أبغى الواتساب يتفجر يا أخوان، 920-006-6012، ارسل على الواتساب، اكتب لي بشارك، اكتب رقم جوالك واكتب لي بشارك، انا حتصل عليك، رقم جوالك على الواتساب فقط. مخرجنا اللي يقول اليوم في عندنا معلق الاتصالات، فين مخرجنا؟ على رقم الواتساب، ابشروا بساعتكم. يلا يا جماعة الخير ارسلونا على رقم الواتساب على 920-006-6012. حاب تهدي، حاب تهني منتخبنا، حاب نعيش الفرح، لا تروح بعيد، ارسل على الواتساب وراجعين لك. طالعين فاصل، خليكم على السمع.

0: ألف ألف ألف ألف.
1: عطني اللوكيشن مع محمود السعد.
2: ورجعنا لكم بعد الفاصل على 92 00 66 012. طيب يا جماعة الخير تبغاكم تركزوا معانا ركزوا معانا علشان نوضح لكم حاجة هنا لازم من حقكم انكم انتوا تعرفوها. بحكم انه الاتصالات معلقة هنا في البرنامج الان معلقة اتصالات ما احنا قادرين ناخذ ولا اتصال. تحسبونا حنسيبكم؟ لا يا حبيبي، بحر أرض جو إحنا معاكم. وكل اللي عليك إيش تسوي؟ تبغى تشارك معانا، هنتكلم في مواضيع جميلة. تبغى تشارك ما حنتعبك، ترسل على هذا الرقم 92 00 66 01. نكتب لي بشارك بس ما حيمسك معانا الخط. شوف متعود على اتصالاتهم، متعود عليكم ما تروحوا مننا. شوف إحنا الحين في شهرين كلها كانت فرح عن الوطن وعن منتخبنا الوطني وعن يوم الوطني. وبقول لكم حاجة جديدة بأضيف لكم إياها هنا في برنامجنا. حاب تهني إذا عندك عيد ميلاد لأحد، عندك تهنئة لأحد، عندك تهنئة للوالد أو الوالدة، حاب تتكلم في موضوع، حنقول لكم إيش هو الموضوع اللي لو حاب تشارك عليه تكتب لنا على الواتساب. مع إنه هذا الموضوع مفروض يعني يكون في اتصالات، لكن حنعوضكم فيه الأسبوع الجاي في نفس هذا الوقت ونفس هذا الزمان ونفس هذا المكان. هنعيد الموضوع هذا لأنه الموضوع هذا بيتكلموا عليه ناس كثير، وفي ناس كثير كتبت لي في السناب محمود إحنا لازم نتكلم في الموضوع هذا لأنه الموضوع هذا يخص ناس كثير، ومو يخصهم تقريبا يعني شعوره عايشينه. اللي بيتكلم عن الموضوع هذا واللي بيتكلم عن اللي بيتسابق يعني اللي بيشارك معنا في هذه المواضيع الجميلة عن الوالد والوالدة، تحب تهنيهم لهم كل تقدير واحترام، هم الأساس. ارسل على الواتساب قول تهنئتك وأنا حقولها هنا على الهوى وحخلي الجميع يسمعها. اكتب اسمك، اكتب التهنئة، اكتب اسمك علشان أقول أنا اسمك بعد التهنئة أو بعد اللي انت هترسله على الرقم الواتس اللي هو 92 00 66 012. حاب تهني صديق لك انجز في انجاز، دخل وظيفة جديدة، دخل مشروع جديد، او حاب تهني صديقتك اللي اللي اللي تزوجت، او اللي ربي كتب لها حياة وسعادة، او اللي ربي كتب لها مثلا أيام سعيدة ودخلت مشروع أو إحنا معاكم أول بأول. طيب ما هردكم كلكم وهرجع لكم حقول لكم إيش هو الموضوع اللي حنتكلم فيه علشان الجميع يشاركنا هذا الموضوع وإيش تأثيره على بعض. يعني في رسالة هنا، في رسالة جتنا هنا من نقرأها مع بعض الآن. طيب الله يدوم الفرح والتقدم وألف مبروك للمنتخب السعودي الحصول على كأس الخليج، معاكم عبد الله الفهمي. ألف شكر يا عبد الله يا فهمي، وشكرا على رسالتك الجميلة، يعطيك ألف عافية. على فكرة عبد الله الفهمي ثلاثة نجوم تحت بعض يا عبد الله، الله يعطيك العافية يا عبد الله، الله يدوم عليكم الفرح والتقدم. هذه نفس الرسالة. طيب مخرجنا لسه مكملين معاكم، إهداءاتكم واستفساراتكم واللي هاب بيهني احنا ما حنقول لاحد اليوم، لا كلمة لك هذه، كلمة لا هذه ما راح تسمعوها من اي مكان من جميع مناطق المملكة، حتى لو انت برا المملكة وحاب تشارك معانا اعذرنا اليوم عشان بس الواتساب. عندك اهداء، عندك حاجة تبى تقولها، فرحة تبى تقولها، شعور في داخلك تبى تقوله، على رقم الواتس اكتب اسمك واكتب اللي حاب اللي حاب نتكلم عنه على رقم الواتس وابشر بساعدك، نبغى اليوم الدنيا تولع معنا. حنتكلم على موضوع ثاني يا جماعة الخير على الساعة الجاية عن موضوع يعني شوفوا بيلمس ناس كثير مننا الشك. هنتكلم عن الموضوع هذا، لا تروحوا بعيد. الشك وإيش تأثير الشك على بعض، وإيش فين بيوصلك الشك، ولما تشك في حاجة أصلا مي حاصلة، ولما بتشك في حاجة أصلا ما صارت، إيش آخر طريق لها أو فين راح توديك. اللي بيشارك على الموضوع هذا أو إيش أثر عليك على الموضوع، مثلا شكيت في أحد طلعت وطلع مظلوم أو وصلت لمشكلة كبيرة، ارسل على الواتساب، ارسل اسمك وإيش المشكلة اللي صارت معك، وإحنا حنتكلم عنها على الهواء. عندنا رسالة ثانية هنا. إيش اليوم دي. طيب مخرجنا تعيد مرة ثانية الرسالة هذه. يا جماعة الخير حنقرأ رسائلكم كل هذه، الرسالة مي واضحة لكن طيب. في رسالة هنا، السلام عليكم يعطيكم العافية يا إذاعة ألف ألف إف إم، وإحنا بنقول لك أهلا وسهلا، شكرا لكم وشكرا على برنامجكم الجميل اللي دائما أنا في كل خميس بحاول أطلع من دوامي علشان أشغل إذاعتكم الجميلة، والله العظيم إني بكون متحمس لها جدا، وجميع البرامج اللي عندكم فعلا أنتوا حاجة بتفرحنا. شكرا على مواضيعكم اللي أنتوا بتطرحوها، وشكرا على هذا الموضوع الجميل اللي أنت طرحته أخوي محمود معك عبد الله بن محمد. طيب الله يعطيك العافية، حنتكلم لسه على هذا الموضوع. وفي رسالة ثانية بيقول كل عام وأنت أجمل وأجمل، الحمد لله على مرور أربعة. طيب خلينا نشوف هذه، لا ما حنقولها كذا، هذه حنقولها بطريقة جميلة، لأنه شكرا صراحة، شكرا من القلب. شوفوا كاتب الأخ العزيز الفاضل إبراهيم عثمان، كل عام وأنت أجمل وأجمل، الحمد لله على مرور أربعة وعقبا على مرور أربعة وعقبال الأربعين. إلى مريم من زوجك إبراهيم عثمان. الله الله يا إبراهيم عثمان، شكرا على احترامك للزوجة، وشكرا الله يديمكم لبعض إن شاء الله أعواما عديدة، وشكرا لكلامك وإلقائك الجميل. وأكيد الأخت مريم يعني إنها إنسانة كويسة، فأكيد أنت طرحت لها هذا الموضوع لأنه تستاهل أنكم تكونوا مع بعض، ويا رب تجعل أيامكم كلها سعادة. من أخوكم إبراهيم عثمان. لسه مكملين معاكم، اللي بيرسل على الواتساب يا جماعة الخير كلكم كلكم حأقرأ للجميع، الجميع حيشارك معنا، وعندك أي تهنئة ما راح نقصر معاكم. وفي رسالة ثانية هنا بتقول الله الناس بدأت تشعل الدنيا هنا معانا، والله أقول لكم أنه أنتوا حاجة حلوة. طيب إلى منيع الحنان والفضل، حفظك الله لي يا أمي، الله يا الغالية، وجعل البسمة لا تفارق محياك، شكرا لأنك دائما الأمان لنا، ورحم الله والديك ورحمة واسعة وكل موتى المسلمين. أبو حامد الحربي، الله يطول بعمرك يا أبو حامد يا حبيبي، ويحفظ لك الوالد رحم الله الوالد، الله يرحمه ويغفر له ويرحم جميع موتى نو موتى المسلمين أبو حامد الحربي. شكرا يا أبو حامد على هذه الرسالة الجميلة. طيب نقرأ الرسالة الثانية، في رسالة هنا بتقول يعطيكم العافية، مساءكم الله بالخير رضا والسرور، ابتسام علي. طيب لفتني الموضوع وحابة أتكلم فيه، كيف أشارك معكم، جالسة أتصل عليكم ما بيمسك الخط معنا. طيب أختي الغالية، هو الخط اليوم في عندنا مشكلة تقنية في الاتصالات، فما حنقدر نستقبل أي اتصال على الواتساب. عندك موضوع أو عندك أي حاجة ترسليه على 920-006-6012. أبشري وتحت أمرك، قاعد تقول موضوع الشك هذا أكبر موضوع في الدنيا، مسبب لي أزمة ومسبب لنا مشاكل كثيرة في حياتنا. شكرا على الموضوع اللي مطروح وأتمنى أشارك. طيب زي ما قلت لك أستاذة أو أي أحد جالس بيسمعنا، اليوم موضوعنا عن الشك وإيش وفين ممكن يوصلنا الشك، رغم أنه ممكن نكون بنشك في حاجة أصلا ما صارت ولا لها قيمة. فنرجع نعيد الرقم مرة ثانية، 920-006-6012. لا تروحوا بعيد، خليكم على السمع.

ورجعنا لكم بعد الفاصل على 92 00 66 01 2. شكرا على كمية الرسائل اللي جت عشان نقراها. شوف في رسالة جتنا هنا يعني أنا مو مرة فاهمها لكن وصلني شعورها. يقول لك شكرا من القلب، تفاجأت الوالدة وتسألني كيف عرفوا اسمك. هذه الحاجة كيف على راسي الغالية، لك أنت كل التقدير والاحترام، ونفسي يعني نفسي كان أسمع الاسم علشان يعني 10 نجوم للغالية. طبعا الوالدة والوالد هم الأساس في في في حياتنا، هم الأساس في في في في دنيتنا. في رسالة ثانية بتقول موضوع الشك، طيب هنتكلم عن موضوع الشك. موضوع الشك يقلل بثقتك أنت يلي تشك أكثر، وليس بالشكوك فيها. نايف الحربي يعطيك ألف عافية يا نايف. شوفوا الشك يا جماعة الخير أحيانا بيجيك إحساس في أنه الحاجة مو حاصلة أكثر، يعني إحساس غريب أحيانا بيجيك بدون دليل، أنك بتشك في حاجة ما عندك فيها دليل، فأنت ليش بتشك فيها؟ فبتدخلك في عالم آخر. السؤال هنا، هل الشك أحيانا يكون إحساس صادق ينهيك لمشكلة، أم أن المشكلة أصلا ما تعرفها بخصوص أنه أنت شكيت أصلا؟ الشك موضوع كبير ترى، موضوع موضوع الشك موضوع كبير. شوفوا خمسة أشياء، هذه رسالة يعني هو ماخذها، هو واصل له الإحساس، واصل له الإحساس. من مخرجنا بيقول خمسة فارقهم ولا تندم عليهم، مين هم؟ واحد، من ترصد لزلتك لأنه يفرح بسقوطك. يا ساتر يا ساتر، في بعض الناس فعلا كذا، من يترصد للذلة؟ في بعض الناس بتترصد في إنه أنت كيف تطيح والعياذ بالله، الله يبعدنا عنهم يا رب. اثنين، من استرخص قيمتك، من استرخص قيمتك، من الإنسان اللي يسترخص قيمتك وأنت تكون تشوف الشخص هذا كل شيء في حياتك. ثلاثة، من هانت عليه عشرتك. ما حنتكلم على موضوع العشرة، لأن موضوع العشرة هذا موضوع كبير وبحره كبير. موضوع العشرة، في ناس يجلس معاك 20 سنة 30 سنة بس ما تهون عليه يعني العشرة، وفي ناس من أول موقف تعرف إنه هذا الشخص حتهون عليه عشرتك. أربعة، من تركك في شدتك لأنك وقت الشدة، لأنه وقت الشدة ظهر معدنه. يعني أنا احتجتك يا رائد، احتجتك في وقت أنا كنت أحتاجك فيه فعلا، وانت في اليوم هذا اللي انا احتجتك فيه تركتني وسبتني. هذه من اكثر المواقف اللي ممكن تأثر علينا كبشر. من استكثر عليك سعادتك، هو في فعلا في ناس تستكثر عليك السعادة، في ناس تستكثر عليك انه انت كيف تفرح. يا مصطفى، مصطفى اصفري هنا مشرفنا ومنورنا. مصطفى اصفري يا جماعة الخير بيجي بيعطينا طاقة ايجابية هنا وبيروح، ما بنقابله كثير لكن بيزرع بيفشي بين الفرح وبيفشي بين الطموح. على فكرة يا جماعة الخير رجل طموح جدا مصطفى أصفري، له كل التقدير والاحترام. مصطفى أصفري حكيني عن موقف صار معك في حياتك مع الصديق وهانت عليه العشرة. سؤال موجه لمصطفى أصفري، ومصطفى أصفري وجه السؤال لرائد، واضح إنه الموضوع مأثر عليكم مرة. طيب اللي بيشارك معانا نفس هذا الموضوع، واللي بيشارك معنا مين مثلا حصل موقف بسيط واكتشفت انه هذا الشخص nothing، كيف بس معاكم nothing يعني ما يسوى شيء. حتى انت عزيزتي المستمعة، ايش المواقف اللي حصلت معاك وكنت شاكة فيها وفعلا صارت، وايش الموقف اللي شعرتي فيه وفعلا كان الموقف هذا في مكانه وكان شكك صح؟ على 92 00 66 01 2. وهنا في رسالة بتقول أجمل تحية لهديل فريد من جدة، يعطيها ألف عافية وبنقول لك مساك الله بالخير وخميسك إن شاء الله فلة وناسة، ويعطيك ألف عافية وشكرا على الرسالة الجميلة اللي من القلب هديل فريد.
وفي رسالة هنا بتقول يعطيكم ألف عافية مستمعي إذاعة ألف ألف FM كلكم. يا أخي شوف هذه بتهني، تخيل هي مستمعة وبتهني المستمعين. يا أخي شوف حبوا للناس وما تحبوا لنفسك، هذه من كثر ما حبها في الإذاعة جالسة تهني المستمعين. على فكرة يا جماعة الخير، أنتم أساس هذا البرنامج وأنتم أساس هذا الفرح. ما نبغى نزعل، ما نبغى نضيق، ما نبغى نضايق من حاجة، ما نبغى نشك في حاجة. الحاجة اللي يجيك منها ريح سدها واستريح، هذا المثل اللي مستحيل ننساه. طالعين فاصل، قبل ما نطلع الفاصل عندك إهداء، عندك عيد ميلاد، اليوم خميس وتكثر الخميس ويكثر الخميس وعياد الميلاد، شوفوا أو ارسل على اللايف، احنا فاتحين لايف هنا بث في إذاعتنا إذاعة ألف ألف FM، وهنا الشباب ما شاء الله ما بيقصروا، يقرأوا رسائلكم وبنقول لكم، وعلى التيك توك وعلى تواصل برامج التواصل الاجتماعي احنا جاهزين لكم، وان شاء الله ان شاء الله في القريب العاجل حتكون ألف ألف FM هي الأساس وهي النمبر ون. ليش؟ لأنكم أنتم أساس هذه الإذاعة. طالعين فاصل، لا تروحوا بعيد، خليكم على السمع. اليوم خميس، واللي بيهدي ويهني خلينا نفرح مع بعض.

ورجعنا لكم على 900-662-012-92-006-6-0-1-2. مخرجنا هنا بيقول لي ايش بك تقوله بالطريقة هذه؟ مخرجنا الناس لها حق انها تشارك، والناس لهم اللي يحتاجونه ينفذ قرار من محمود سعد. اي احد بيرسل رسالة على الواتس بنقول له ابشر بساعدك. طيب في رسالة هنا من احد الاخوات، طيب حبيبتي وقرة عيني ام غالب ارمين تجلى انت وعيالك. شوفي انا ما فهمت كده بس مكتوب اتوقع امين ترجعي انت وعيالك على على ممكن تكون الكلمة كذا، يعني ان هي جاية اصلا الحروف غلط. حقراها كذا من عندي، حبيبتي وقرة عيني ام غالب امين ترجعين انت وعيالك بالسلامة. طيب نرجع مرة ثانية نقول حبيبتي وقرة عيني ام غالب امين ترجعين انت وعيالك بالسلامة، منى ام عبد الرحمن. اجمل كلمتين يا استاذة منى. منى ام عبد الرحمن بتقول هذه الرسالة لحبيبتي قرة عيني ام غالب، شكلها مرة صاحبتها ام غالب هذه، الله يخليكم لبعض، يا رب ترجعين بالسلامة يا ام غالب. واجمل تحية من الخميس الونيس الى الاخت الغالية ريم العسيري، يعطيك ألف عافية. على فكرة بعض الأشخاص لما بتجلس تكتب على الواتساب أو بترسل على الواتساب إهداء بتطلع الشعور اللي داخلها. شكرا ريم، شكرا إنها ما خلت شيء في خاطرها، حابة تقول وقالت، حابة ترسل الرسالة هذه وأرسلت الرسالة على الواتساب فقالت، يعني شكرا. شكرا ريم، ما أقدر أقول لك غير شكرا يا ريم. لسه متواصلين معاكم جماعة الخير. اليوم خميس، كثير مننا بيسوي عياد ميلاد، كثير مننا بيهني، فما نبغى الفرح يروح على أحد، ما نبغى الفرح يروح على أي أحد. تبغى تهني ارسل على 92-00-66-012 او ارسل على على السناب MEO 1011، قل لي ابا او ولا ارسل لي اي حاجه وابشر بساعدك. لا تروحوا بعيد، خليكم على السمع.

FM. مرحبا، برعاية وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، تنطلق يومي 28 و29 من أكتوبر الجاري فعاليات النسخة الرابعة من منتدى الأفلام السعودي في استوديوهات جاكس بالرياض تحت شعار لقاء صناع المشهد بمشاركة قيادات القطاع وصناع القرار والمحترفين في صناعة الأفلام. أطلقت شركة المياه الوطنية حملة توعوية بعنوان سهل نكشف تسربات بيوتنا بأنفسنا، بهدف مساعدة المستفيدين على اكتشاف التسربات داخل المنازل بخطوات بسيطة وتعزيز ممارسات ترشيد المياه. وكشفت دراساتها أن 93% من زيادة الاستهلاك يعود إلى التسربات الداخلية خصوصا في الخزانات ودورات المياه، إضافة إلى عدم تحديث بيانات العقار. شددت وزارة التجارة على مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بضرورة تحقق من هوية العملاء وتطبيق تدابير العناية الواجبة عند تنفيذ عمليات شراء أو بيع نقدية بقيمة 50,000 ريال فأكثر، سواء نفذت في معاملة واحدة أو عبر عدة معاملات تبدو متصلة. وأخيرا في هذا الموجز، ارتفع إجمالي قيمة عمليات نقاط البيع في المملكة خلال الفترة من 27 من سبتمبر إلى 3 من أكتوبر 2026 إلى نحو 16.51 مليار ريال عبر 273.92 مليون عملية، مسجلا زيادة بنسبة 23.4% في قيمة العمليات و 12.5% في عددها مقارنة بالأسبوع السابق. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

0: خلي احتفالك في اليوم الوطني يكتمل بقطعة تفرحك أكثر، واستمتعي بخصم 50% على جميع القطع في كل معارض فايندرا بالمملكة وعلى موقعنا الإلكتروني. هذه فرصتك تدلعي نفسك بمجوهرات تحلمي فيها، أو تهدي شخص غالي عليك قطعة تبقى ذكرى ما تتنسي.
1: فايندرا، شغف الفضة في كل قطعة. مع محمود السعد.

0: ورجعنا لكم على 900-66-012. اليوم خميس في الريحين، فين الأماكن اللي أنت تروحها وتعجبك؟ فين الأماكن اللي تروحها عشان منظر المكان، علشان ديكور المكان، علشان شخص عاملك بمعاملة جميلة، عاملك بمعاملة راقية، وحبيت أنك تفكر كيف تروح الأسبوع اللي بعده؟ في أماكن بعض الأحيان أنت تروح فيها عشان تجلس بينك وبين نفسك، في أماكن تروحها بعض الأحيان علشان أنت تطلع من الواقع اللي يكون مضايقك، وكثير منا يحتاج هذا الوقت وهذه الفقرة إنك أنت تطلع من مكان تروح تجلس في مكان معين. أرسلوا لنا إيش الأماكن على الواتساب، على رقم الواتساب، أو صورة الأماكن اللي ممكن نتقابل فيها، أو الأماكن اللي أنت تحب تروحها وتنصحنا إحنا نروحها. بحكم إنه البرنامج هذا اسمه عطني اللوكيشن، نبغى كلنا نكون مع بعض، أبغى كلنا نكون. عبد الله، إيش الأماكن اللي أنت تروحها تنبسط فيها؟ عبد الله، إيش الأماكن اللي أنت فعلا تروحها تستنى الويكند عشان تكلم أصحابك إنه هم يروحوها؟ عجبك المكان مو علشان مثلا سعره أو شيء، أو ممكن سعره، إلا فعلا ممكن سعره، ممكن سعره يعجبك، ممكن في مكان في بالك كذا تنصحنا نروح عليه؟
1: إحنا غالبا نروح البحر.
0: إيه، غير البحر
1: نلعب بلياردو.
0: بلياردو، في مكان معين نروح نجتمع فيه يكون مثلا المكان هذا مختلف؟ المكان هذا لو تروحه، في مليان بلياردو هنا في جدة، لكن فين المكان اللي تروحه عشان رايد انت فين تروح؟ تروح تنام؟ شكرا يا رايد. رايد حلها في انه يروح ينام. على فكرة رايد حرفيا ترى بيروح ينام يا اخوان. رايد اجمل حاجة عنده راحته، وانا اشكرك عليها. بس والله شوف بقول لك حاجة يا رايد، بعض الاحيان الانسان يهرب من الواقع، يهرب من الواقع يروح ينام، فانت انسان واضح عليك تهرب من الواقع، فما ينفع. انا عندي احساس اني ححلل كل شخصية واحد فيكم، وانا احلل شخصية على فكرة. على فكرة يا جماعة الخير، أنا من الله سبحان الله كده بحلل شخصية. حاب تستفسر أكثر، ارسل لي على رقم الواتساب 920-66-012. قل لي حلل شخصيتي، أنت اللي حترسل الرسالة هذه، أنا فعلا ححلل شخصيتك أو ححلل شخصيتك كده من من من رسالتك أو من رسالتك، وتقول لي إذا تمام ولا لا. يلا خلي الموضوع هذا موضوع الخميس، تحليل الشخصية غير موضوع الشك، حلل شخصية كل واحد فيكم. حبدأ في رائد. رائد رائد يا جماعة الخير، أول ما تعرفت عليه، يعني أول ما تعرفت عليه سلمت عليه ومشيت، جلس معي يمكن ربع ساعة كذا 10 دقائق يتكلم في مواضيع غريبة، فروحت كلمت عنه الشباب، فقلت الشباب ترى رائد كذا كذا، كلهم قالوا لي اي والله صح، اي والله انت جلست معك كثير، انت صح انت. فيعني تقريبا من كثر ما انا عشت في الحياه كده ومريت بمواقف خلتني فعلا اعرف

اكلمكم عن الصديق هذا اللي اسمه امجد. منزوعة عنه الخباثة، ما في، ما هو خبيث، انسان ما يعرف الخباثة والله العظيم. كل اللي قاعد يسمعنا يعني يا رب نطيح في اشخاص والله العظيم اقولها من قلبي زي امجد حرفيا. امجد يا جماعة الخير مو في وجهه، واتكلم من وراه، هو يعرف الكلام هذا، ودائما اتكلم عنه لما اروح عند اصحابي ولا اروح عند اي احد، بقول في شخص غريب واجهته في حياته. وفي اشخاص، في اشخاص، في اشخاص بنمر عليهم بيكونوا غريبين على الفطره، بس فعلا هم ما تعرف، يكونوا هم كده يعني في طريق مسالمين يدوروا السلام. امجد مو مر بمواقف عشان يدور السلام، لا، امجد هو عايش على السلام ومتربي على السلام وعلى الفطرة. والله العظيم يا أخوان، إنسان ما يتصنع أبدا، ما يتصنع. وهذه ترى معرفة الجميع، والجميع يشهد على هذا الكلام، ولا لا يا أمجد يا رائد؟ شوف أقول لأمجد ولا أمجد تقول لي. اللي بيشارك معنا يا جماعة الخير يرسل لنا على الواتساب اسمه ويقول حلل شخصيتي، وخلي الموضوع حل تحليل شخصية، وحتى انتوا تقدروا تحللوا شخصيتي. أبغى الجميع يحلل شخصيتي ويكتب لي على السناب، حقرأ أي أحد، حتى أي قرار حيجيني حقرأ هذا، حقرأ الرسائل. أنت اللي قاعد تسمع صوتي، أنت إيش تشوف شخصيتي؟ تشوف شخصية محمود. خلي الموضوع مع بعض كده حواري، خلي الموضوع لطيف بيننا وبينكم مستمعي إذاعة ألف ألف إف إم، أنتم الموجة السعودية. موضوع الشخصية وموضوع التحليل في الشخصية هذا موضوع ترى جميل. لما تعيش مع شخص ما تعرفه وتحلل شخصيته وتطلع ويطلع تحليلك للشخصية هذه في مكانها، فهنا انت تنتصر. ليش؟ تكتشف انه انت مشيت مع شخص لطيف، تكتشف انه انت مشيت مع شخص نظيف، وهذا اهم شيء. طيب، في رسالة جتنا، رسالة الله طويلة الرسالة يا أختي، هذه رسالة من أم غزل. يعطيكم العافية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصل لي موقف في أني أنا أعطيت لإنسانة جميع ما أتصور، جميع الطيبة، ما شاء الله هذه معانا أول بأول. كتبت قائلة أنه زي ما أنت بتتكلم عن أخوكم أمجد وأنه شخصيته هو فعلا ما يتغير، فأنا مو كل الناس مثلا زي أمجد. أنا في صديقة مرت علي خذلتني بعد 25 سنة. يا لطيف يا لطيف. اكتشفت أنه بعد خمسة، بس يوم غزل بعد 25 سنة، يعني مو عشرة، هذه أتوقع حصلت بيننا. يعني ما أبغى أظلم وما أبغى ألومك، لكن أنت صاحبة القرار، بس بعد 25 سنة أنت ما اكتشفتي هذا كله ليش؟ على العموم، طيب، هي خذلتني لكن أنا سامحتها، ورغم أني أنا سامحتها دخلت في عيني. طيب، هو الموضوع هذا يا جماعة الخير، بس عشان ما في اتصالات، ما في اتصالات واتصالات معلقة، حيكون أفضل لما يكون على الهواء. حنتكلم في المواضيع هذه يوم غزل، ممكن الأسبوع الجاي في برنامجكم عطني اللوكيشن، حيكون إن شاء الله كل خميس. أبغى أشارك اسمي قصي بن أيمن، كم من شخصيتي قصي. طيب يا قصي، شوف، يعني أنا أتوقع أن عمرك يا قصي بن أيمن، أتوقع عمرك من 30 إلى 35. أرسل لي على الواتساب إذا عمرك صح، أو أرسل لي على الواتساب إذا قراراتي كل اللي حقولها عنك صح. شوف، أنا ماني عالم، لكن هذه بديهة، يعني والله العظيم بعض الأحيان كثير ناس بتقول لك إنه هذه بديهة. شوف، اسم قصي، غالبا قصي بيكون إنسان بيحب الغيره أكثر من بيحب لنفسه غالبا، وهذه مو يعني أنا ماني متأكد منها مرة، لكن أتوقع قصي بيحب الناس أكثر من نفسه، وممكن يبدي على الناس أو يبدي للناس، يفكر في الناس قبل ما يفكر في نفسه. قصي بن أيمن، الوالد كان يمكن قاسي معاك وانت صغير يا قصي،

غالبا كان بي وبس. انت ما انت ندمان يا قصي انه الوالد وصلك لهذه لهذا العمر ولهذا التفكير ولهذه القوة يعني مبدئيا كذا؟ أبغى تقول لنا أيمن هذا صح الكلام ولا غلط يا أيمن؟ أيمن قصي بن أيمن ارسل لنا يا قصي إذا قلت الكلام هذا عنك كان صح أو غلط. في رسالة ثانية بيكون لون بني. دانا محمد بيكون لون بني. طيب السلام عليكم حلل شخصيتي. طيب مين هذا اللي حلل شخصيتي؟ طب اوكي بس ما توص يا جماعه الخير انا مو ساحر. دانا محمد شكله. ايوه دانا محمد. دانا محمد دانا محمد. شوف اسم دانا اسم يعني اتوقع يعني كيف اقول لك مثلا في رسالة ثانية. يا جماعة الخير حنقرأ كل الرسائل كل الرسائل. أبشر أبشر واحد قاعد يقول رسلت الرسالة أربع مرات. أبشر دانا يعني أتوقع اسم الحب الكبير يعني مين ما يحب دانا يعني بعض الأشخاص اللي دانا خلينا نقول عن دانا. دانا من الناس اللي غالبا يعني حصل لها موقف قوي جدا يعني اكيد حصل لها موقف غريب كده حصل معاها وهي ما هي عارفه لا تسامح ولا هي عارفه تغفر معلقه بين امرين لكن قرارها انها ممكن يكون غلط. يا رائد لا تطالع فيني كده انا مو احلل انا اقول يعني مثلا لو تكلمت معانا في برنامجنا ممكن ادانا من صوتك هعرفك لكن غالبا انت انسانة تحب تجلس مع نفسك او تحب الوحدة او تحب تروحي الاماكن اللي يكون فيها هدوء. اسم دانا اتوقع كذا الاماكن اللي يكون فيها هدوء. اتوقع تحب القهوة ومو دايما مو دايما بتحب القهوة بس بتحب الاماكن اللي يكون فيها هدوء وبتحب مو كل صديقاتها. هي ممكن كويسة مع كل صديقاتها لكن تحب صديقة واحدة تكون هي المميزة. هل هذا صح يا دانا ولا غلط؟ ارسل لنا يا دانا على الواتساب عشان نقول ايش قرارك. في رسالة هنا كان لي صديق نعرف بعض حوالي 20 سنة دخلنا مشروع وخسرنا بعض لنا فوق 10 سنوات مقاطعين بعض. شوف الموضوع هذا ترى لا تزعل أخوي العزيز لا تزعل هذا بالذات لا تزعل عليها الحاجات هذه لا تزعل عليها. ليش؟ لأنه هذه يعني هذا موضوع عمره ما حيخلص فعادي عيش وتعايش. زعلان معك حق إنك تزعل لكن عيش وتعايش لأنه إحنا كلنا عايشين وتعايشنا. الموضوع هذا مو غريب ويتكرر دائما وخلاص الواحد صار عنده تبلد من الموضوع هذا فحاول تاخذ درس وتطلع من المرحله هذه اللي انت فيها عزيزي الفاضل. طيب من بتول صديقه الله يا بتول. شوفوا بتول على فكره لي فتره ما سمعت عنها وحشتنا يعني وحشتنا بتول صديقة البرنامج بتول القلب الأبيض القلب الطيب يا أخوان. بتول على فكرة جماعة الخير هذه صديقة البرنامج يمكن من تقريبا من 10 سنين ما شاء الله تبارك الله وهي مميزة عندنا في برنامجنا. خمن شخصيتي. مين هذا؟ قصة من اللي كتب للأسف لا بس المعلومة الثانية إيه صح من قصي. بس قصي يعني واحدة صح وواحدة غلط. قصي أنا لو تكلمت سمعت صوتك ممكن حجيبها بس يلا 1-0 1-1. طيب شكرا صديقة البرنامج بتول يعطيكي ألف عافية. في رسالة هنا خلاص بعد الفاصل بتول خلي لها الموضوع هذا بعد الفاصل هنطلع فاصل لا تروحوا بعيد. حابين تهنوا حابين تفرحوا حابين تعيدوا في أعياد ميلاد
عيد ميلادكم، عيد ميلاد أحد عزيز عليك، فرحة الأحد غالي عليك، ارسل على الواتساب 920-00-66-012. خليكم على السمع، رجعين بعد الفاصل لا تروحوا بعيد.

0: عشان تعرف كل جديد وكل حصريات إذاعة ألف ألف أف أم من أخبار
1: اللي حابين ينطلقوا في التمثيل
0: برامج
2: تعرف تزار الديل ماتل
0: تغطيات
3: وصلنا الريد سيمون
0: مسابقات
4: مبروك عليك فوز
0: وجوائز الموضوع صار بين يدك وفي أي وقت تبغاه. حمل تطبيق ألف ألف أف أم وتابعنا على منصات التواصل الاجتماعي @ألف ألف أف أم وسناب شات على @ألف ألف أف أم لايف.

0: أعطني اللوكيشن مع محمود السعد.
1: ورجعنا لكم على 9 266 012. 9 2 0 0 6 6 0 1 2. طيب حنسوي مسابقة حنستغل فيها الوقت. في لغز يا جماعة الخير أبقكم ترسلوه على الواتساب، حيسووا سحب عليه هنا الإدارة ويا رب فالكم الفوز. يلا الكل يركز معانا على 9 2 0 0 6 6 0 1 2. الكل يشارك معانا. قبل ما نروح لتحليل الشخصية للأستاذ بتول، أبغى الكل يشارك معانا في هذا اللغز. ما هو الشيء الذي يختفي في الظلام ويظهر في الضوء؟ ما هو الشيء الذي يختفي في الظلام ويظهر في الضوء؟ الكل يشارك، يرسل اسمه واسم المدينة، يكتب الجواب واسمه واسم المدينة على الواتساب الآن. متى السحب؟ واحد. متى السحب؟ واحد. طيب اللي بيشارك معانا يا جماعة الخير يرسل جواب اللغز هذا على 9 2 0 0 6 6 0 1 2. ما هو الشيء الله الذي خلاص ما بقوله مرة ثانية خلاص. في خلاص خلي واحد أفضل عشان الكل يشارك على هذا السؤال. بس ارسل اسمك واسم المدينة على رقم الواتس. في لغز تاني خلينا على اللغز الثاني أفضل يا أمجد. أسمع اللغز هذا عجبني. أخت أمك وليس خالتك من تكون؟ خلاص اللي بيسمعون الآن على هذا، أخت أمك وليس خالتك من تكون؟ اللي حيفوز المسابقة شخص واحد بس. ارسل الجواب على 9 2 0 0 6 6 0 1 2. يلا الكل يفجر الواتساب الآن يا رب فالكم الفوز. أعيد آخر مرة، أخت أمك وليس خالتك من تكون؟ ولما ترسل الجواب ارسل اسمك ومن فين، اسمك واسم المدينة. طيب هنا الأخت بتول بتقول حلل شخصيتي لو سمحت أستاذ محمود. حاضر بتول، بحكم أنه أنت صديقة البرنامج يا بتول، وبحكم أنه تكلمنا معاك في جميع البرامج اللي في إذاعة ألف ألف أف أم، هتكلم عن شخصيتك ورجاء خاص تقولي لي صح ولا غلط، وحرجع أقول نفس الكلام اللي أنت حترسلي. شوفي يا بتول أتوقع أنه أنت عندك مشكلة عاطفية أو عندك جرح يعني من أقرب الأشخاص، وما تثق في الناس بسرعة. وأتوقع يا بتول إذا أنت ثقت في أحد يعني يكون عندك الشك في البداية في أنه إلا لمن يحصل بينك وبين هذا الشخص أو هذه الإنسانة موقف، أو في واحدة من صحباتك مثلا خانتك أو لعبت عليك أو مهانت عليها العشرة. أتوقع أنت يا بتول زي كذا، لكن بتول أنت واضح أنك شخصية طيبة، وكنا دائما كل ما نكلمك تقولي الله يسامح الله يسامح، فهذا اللي ممكن اللي اكتشفته فيك يا بتول. إن شاء الله حترجع للاتصالات الأسبوع الجاي، طبعا مو حترجع اتصالات الاسبوع الجاي، في برنامجي طبعا، برنامجي من 5 إلى 7 برنامج عطني اللوكيشن، حنلعب فيه ونضحك فيه مع بعض، وحنتكلم فيه مواضيع، حنتكلم فيه عن كل شيء، هو برنامجكم انتم برنامج الاساسي، لكن ان شاء الله المشكله التقنيه هاي تنحل في اسرع وقت. وفي طبعا البرامج، في برنامج اكسجين حيكون من الاحد الى الخميس، في برنامج الف سيوم مع الاخت القديره سهى الوعل وماجد الجبرتي، حيحلوا المشكلة التقنية هذه، وإن شاء الله حيرجع البرنامج أقوى، أو المنصة مع جابر، يعني البرامج اللي ما تنمل، لا تنمل من البرامج ولا ننمل إحنا منكم. حنرجع لكم بعد الفاصل على 9 2 0 0 6-6-0-1-2 ونسمع الأغنية هذه مع بعض.

0: لوكيشن مع محمود السعد.
1: ورجعنا لكم على 900-66-012. من منا ما يحب الفرح؟ شوفوا يا جماعة الخير، حنتكلم عن الموضوع كده قبل نهاية الحلقة في ساعتنا الأخيرة. ليش حنتكلم عن الموضوع هذا؟ لأن الموضوع هذا حصل لي أنا شخصيا، أنا شخصيا في مواقف كثير في حياتي ما نسيت فيها فضل الله ثم فضل أشخاص يعني ساعدوني. والمساعدة مو شرط تكون بالمال يا أخوان، في أحد يساعدك بالكلام، في أحد يساعدك بالطموح، في أحد يساعدك في أنه أنت كيف توصل للقمة، في أحد يساعدك حتى لو بحركة بسيطة سواها لك أنه أنت كيف توصل في حياتك، أو أنت كيف بدأت وكيف صرت وتكون أنت في مرحلة التعثر، ويجي مثلا الشخص هذا يجي يقول لك لا أنت إنسان حتنجح، أنت إنسان حتوصل، أنت إنسان يبغالك شوية، وترجع أنت تتضايق تقول كيف الشخص هذا بيعاملني بالطريقة هذه، أو ليش بيعاملني بالطريقة هذه. في بعض الأشخاص ما تنسى فضلهم بعد الله عليك. يعني حصل لي موقف في يوم الأيام مع إنسانة، مو إنسان، مع إنسانة ما أنكر فضلها بعد الله سبحانه وتعالى علي. ناكر المعروف. في بعض الأشخاص يا أخي ينكر المعروف أو ينكر يا أخي ليش يا أخي، حتى لو موقف بسيط مفروض هذا الشخص عمرك ما تنساه في حياتك. في بعض الناس لما يسووا معك موقف ليش تنساه؟ أنت قيس على الموقف هذا كيف كانت حياتك، أو كيف كنت أنت، أو كيف كانت تفاصيل حياتك، حتى لو تغيرت 10% وانت حاسس انها فعلا تغيرت 10% بسبب انسان او انسانة او موقف، هذا الشخص عمرك ما تنسى وتفضل تدعي له طول حياتك. المعروف يا اخوان، المعروف. في ناس كثير انا اجلس معهم واسمع تفاصيل يومهم وتفاصيل حياتهم، يجي يقول لك والله في يوم الايام كان زعلت معاه في بس ما نسيت الموقف اللي اللي اللي وقف معايا في في فرح في مرحلة من العمر، وقف معايا مثلا الشخص الفلاني بس اتزعلت معاه. انا بالنسبة لي لما انا اتزعل مع شخص سوى معايا موقف، ارجع لمين؟ ارجع للتفاصيل، اشوف مثلا التفاصيل هذه تستاهل اني انا ازعل منه، او تستاهل اني انا ادعي له بحكم الموقف اللي سواه معايا، ادعي له والله يستر عليه. بس اني انا اكرهه او لا، ما انسى فضل الله ثم فضل هذا الشخص لي. فنصيحة لا تنسوا فضل الله ثم فضل الاشخاص اللي يجوا يدفعوكم الى الامام في حياتكم. او ليش تنسى الموقف؟ ليش تنسى الشعور هذا؟ يدخل هنا الكبرياء ويدخل هنا الغرور. والله العظيم يا جماعة الخير الدنيا ما تسوى ولا شيء، حرفيا الدنيا ما تسوى ولا شيء. إذا أنت تحب شخص روح أمسك الشخص هذا وقول له أنا فعلا أنا أحبك في الله، صديقتك، عزيزة عليك، تنصحك، النصايح. مين في الزمن هذا ما يحب النصيحة؟ تعال انصحني، قل لي والله هذا الشيء غلط، هذا الشيء صح، أنا هحترم وجهة نظرك وهحترم قراراتك. خلينا نغير مبادئ الحياة، خلينا نكون سبب في أنه نسعد الآخرين، خلينا نكون سبب في أنه إحنا كيف نوقف مع بعض. يا جماعة الخير الدنيا تتحول، الدنيا تتحول لفرح، الدنيا تتحول لمواقف والله العظيم تغيرك وتسعدك. حتى اللي ما عنده فلوس لما تروح مطعم والشخص الثاني مثلا يكون معاه مبلغ وإنت ما معاك، ويحس فيك مجرد إحساسه فيك هذا ودفع مثلا، أنا أتكلم عن مواقف دفع بدون ما أنت تشعر أنه والله هذا حيدفع أو أنا أدفع وتنحرج منه، هذا الشخص اللي أنت لما قام معك بالواجب في هذه المرحلة أنت راح تعطي عيونك. كبر حجم الموقف، صدقني هتقربوا من بعض أكثر، هتكونوا مع بعض أكثر، هتكبر بينكم العلاقة، هتحبوا بعض أكثر، حبوا بعض يا أخوان، كونوا مع بعض، لا تزعلوا من بعض، اقلبوا الفرح، خلوا حياتكم كلها فرح. شوف مين الشخص المناسب اللي انت تروح تشكي له أسرارك، شوف مين الشخص المناسب اللي انت تروح تتكلم معاه عن عن عن أدق التفاصيل. في بعض الأشخاص لما نتكلم معاهم نتجرأ، والله العظيم نتجرأ بكل ما نملك في أنه هذا الآدم يكون راحتك أو صديقتك، ممكن تكون بين الأصدقاء بعض الأحيان. أنا من النوع اللي أختار شخص، مو أي أحد أروح أتكلم معه. أنا في واحد من الأصدقاء عندي على طول أرفع له خط وأتكلم معه بكل ما تعنيه الكلمة، حتى لو نجلس كده على السماعة وساكتين، لكن تحس هذا الشخص يوصل لك سعادة ما توصف. قراري في هذا الموضوع انه اختار الشخص الصح. في اشخاص انت ما تعرفهم، في اشخاص هم ما يعرفوك، لكن لو تقابلته والله العظيم حتكون الحياة جميلة. انا اعوذ بالله من كلمة انا كنت اخلص من دوامي او من مرحلة عملي، اروح فين؟ اروح ارتاح، اجلس في بيتي ارتاح. فقابلت شخص في يوم من الأيام، وتعرفت عليه ما يعرفني ولا أعرف، وتقابلت مع الشخص هذا فأخذني لعالم. والله العظيم صرت أنا أتصل على الشخص هذا كل ويكند، وأنا أروح وصلني طلعت أنا وياه طلعة، قال لي يا محمود تعال إيش رأيك أنت شوف تخيلوا يعني شوف الصديق كيف أثر علي. فجاء قال لي أنت متضايق، وأشوف يعني هو نفسه يدخل فيني أكثر، فجابها بطريقة جميلة. صداقة كانت والله العظيم يشكر أخوي عبد الرحمن الله يعطيه العافية. أخذني على منطقة في البحر كان فيها أسماك وأشكال وألوان، كانت من في بحر، وفي بعض الناس يقول لك الله ترى في بحر كثير وفي شواطئ جميلة، لكن الموقف هذا رحت مع الشخص الصح. يعني ممكن لو رحتوا مع اشخاص ثانيين ما حنبسط، لكن رحتوا مع الشخص اللي ريحني، الشخص اللي طلعني من مود الضيق اللي انا فيه. رحنا وجلسنا صرنا نتكلم ومنظر جميل. قال لي اسمع تعال نغوص. دخلنا وغصنا في منطقة جميلة يا اخوان، منطقة جميلة جدا على شواطئ البحر الاحمر اللي انا صرت كل ويكند انا فعلا اروح هذا المكان. أسماك أشكال وألوان، عالم البحار عالم غريب. وأتمنى أنه كل ويك إند، وفعلا أنا أمس اتصلت عليه في الليل حرفيا وقلت له لازم بكرة نروح هذا المكان. ليش؟ لأنه لقيت المكان هذا راحتي، هذا المكان اخترت فيه كيف أكون، اخترت في المكان هذا كيف تطلع الطاقة السلبية اللي فيني. المكان هذا حرفيا أنا أتكلم بالشعور هذا، لأنه هذا المكان كان، أنا ما حقول لكم كان مفجع، كان صاعقة بالنسبة لي أنه هذا المكان عندنا هنا فعلا وإحنا كيف ما نروحه. مكان جدا قريب وعلى تقريبا في أبحر، مكان يا جماعة الخير لو أنت تروح. وجلست أكلم الشباب هنا، والله العظيم جلست أكلم الشباب، حتى رائد مخرجنا، أنا إيش قلت لك يا رائد لما دخلت على قلت لك لو رحت المكان هذا والله العظيم والله العظيم أتوقع لو يعني أمانة جدة التفتوا له شوية الله يعطيهم العافية، هيكون هذا رمز جمالي على شواطئ البحر الأحمر. والله العظيم كنت أشوف الأسماك الأسماك اللي أنا عمري ما شفتها إلا وهي خلاص في البنجلة، أسماك ملونة أشكال وألوان، عالم غريب في المكان هذا اللي أنا رحته. طيب حابين تعرفوا هذا المكان؟ تعالوا على السناب وحقول لكم فين هذا المكان. تعالوا نتقابل إحنا هناك، اللي بيروح معايا اللي بيروح معانا فعلا، إحنا بكرة الصباح كلنا حنكون هناك إن شاء الله. اكتب لي على الواتساب، اكتب لي على السناب، أنا بروح معك والله العظيم إنك لتكون معايا. حرسل لكم المكان بكرة الساعة 6 الفجر إن شاء الله كلنا حنتقابل هناك. اللي حاب يروح معانا يدخل لي على السناب يكتب لي سجل معايا إم إي او 10 11. أو تبغاني أرسل لك صورة المكان هذا أو صورة الأسماك اللي أنا شفتها أو صورة الموقع هذا، أرسل لي على السناب وأنا بكرة أرسل لكم كلكم. حبوا لأخيك ما تحب لنفسك، والله العظيم حخلي الكل يروح على هذا المكان. أرسل لي على السناب M E O، حشارككم هذه اللقطات الجميلة إن شاء الله بكرة الصباح. M E O 10 11. طيب في بداية حلقتنا قلت لكم الساعتين اللي ما ودي تختموها، الساعتين اللي أكون متحمس لها من بداية الأسبوع. عندك السبت وعندك الأحد وعندك الاثنين وعندك الثلاث وعندك الربوع وعندك الخميس اللي بنتقابل فيه مع الناس الحلوة وبنسمع أصواتكم. الخميس اللي بيجمعنا دائما على الفرح وبيجمعنا دائما إنه إحنا كيف نكون الأفضل. الخميس الونيس في برنامج عطني اللوكيشن، حكون معاكم إن شاء الله كل خميس من الساعة 5 إلى الساعة 7. ونحب نهني أخونا وحبيبنا، نقول له شكرا جزيلا رائد براجي على على على إخراجه الجميل معانا هنا وتعبه معانا، الله يعطيك العافية. شكرا لكل اللي تواصل معانا، شكرا لكل أخ، شكرا لكل أخت، شكرا لكل الناس اللي شاركونا، وشكرا لكل الناس اللي فعلا هم الأساس، هم برنامجنا، هم إذاعتنا، هم الأول في هذا البرنامج. كنت معكم أنا محمود السعد، نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم يوم الخميس من 5 إلى 7 في برنامج عطنا لوكيشن. شكرا لكم جميعا، في أمان الله.

0: ابدأ صباحك كل يوم في برنامج أكسجين مع نهى سعدي ونعظم ظفر من الأحد إلى الخميس من الساعة 6 وحتى 9 صباحا على ألف ألف إف إم.
1: مرحبا. برعاية وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، تنطلق يومي 28 و29 من أكتوبر الجاري فعاليات النسخة 4 من منتدى الأفلام السعودي في استوديوهات جاكس بالرياض تحت شعار لقاء صناع المشهد بمشاركة قيادات القطاع وصناع القرار والمحترفين في صناعة الأفلام. أطلقت شركة المياه الوطنية حملة توعوية بعنوان سهل نكشف تسربات بيوتنا بأنفسنا، بهدف مساعدة المسافدين على اكتشاف التسربات داخل المنازل بخطوات بسيطة وتعزيز ممارسات ترشيد المياه. وكشفت دراساتها أن 93% من زيادة الاستهلاك يعود إلى التسربات الداخلية خصوصا في الخزانات ودورات المياه، إضافة إلى عدم تحديث بيانات العقار. شددت وزارة التجارة على مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بضرورة تحقق من هوية العملاء وتطبيق تدابير العناية الواجبة عند تنفيذ عمليات شراء أو بيع نقدية بقيمة 50,000 ريال فأكثر، سواء نفذت في معاملة واحدة أو عبر عدة معاملات تبدو متصلة. وأخيرا في هذا الموجز، ارتفع إجمالي قيمة عمليات نقاط البيع في المملكة خلال الفترة من 27 من سبتمبر إلى 3 من أكتوبر 2026 إلى نحو 16.51 مليار ريال عبر 273.92 مليون عملية، مسجلا زيادة بنسبة 23.4% في قيمة العمليات و 12.5% في عددها مقارنة بالأسبوع السابق. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

0: عشان تعرف كل جديد وكل حصريات إذاعة ألف ألف أف أم من أخبار
1: اللي حابين ينطلقوا في التمثيل
0: برامج
2: تعرف تزغرطي المتل
0: تغطيات
3: وصلنا الريد سيمون
0: مسابقات
4: مبروك عليك فوز
0: وجوائز الموضوع صار بين يدك وفي أي وقت تبغاه. حمل تطبيق ألف ألف أف أم وتابعنا على منصات التواصل الاجتماعي @ألف ألف أف أم وسناب شات على @ألف ألف أف أم Live.

0: ألف ألف أف أم، خليكم على السمع.
1: أجدد الأغاني، ترتيب حسب الاستماع، وأخبار الفنانين، كل هذا وأكثر في برنامج مسموع.
2: مسموع أخبار حصرية، مسموع أخبار الفنانين.
3: برنامج مسموع لأعلى 10 أغاني استماعاً، يجمع لكم أغاني الفن والفنانين في مكان واحد. حلقة أسبوعية كل خميس مع سهى الوعل من 8 إلى 9 مساءً على ألف ألف أف أم.
2: أخبار الفنانين.
1: هذا البرنامج برعاية ريكسوس مرجانة.

على مواضيع ممتعة ومسلية في الويكند. أنا كانوا يسموني الويكند. أو أنك تدور على برنامج يجمع بين المتعة والوناسة. أنا الوناسة. حبيبي يا ولد الويكند، انت تبغى تعيش لحظات ما تتنسى من الضحك في كل ثانية؟ خلك معايا وحتموت من الضحك. بسم الله عليك، عسى عمرك طويل. حاخذكم في رحلة ممتعة ومسلية مليانة بالحماس والألعاب والمسابقات والمشاركات ومواضيع تاخذك لبعيد، وإن شاء الله ما أجيب فيكم العيد. في برنامج عيش الويكند حكون معاكم أنا محمد بكر كل يوم

0: مواضيع ممتعة ومسلية في الويكند. أنا كانوا يسموني الويكند.
1: أو أنك تدور على برنامج يجمع بين المتعة والوناسة.
0: أنا الوناسة حبيبي يا ولد الويكند. أنت تبغى تعيش لحظات ما تتنسى من الضحك في كل ثانية؟ خلك معايا وحتموت من الضحك. بسم الله عليك حتى عمرك طويل. حاخذكم في رحلة ممتعة ومسلية مليانة بالحماس والألعاب والمسابقات والمشاركات ومواضيع تاخذك لبعيد، وإن شاء الله ما أجيب فيكم العيد. في برنامج عيش الويكند حكون معاكم أنا محمد بكر كل يوم جمعة من الريتسي مول من الساعة 7 إلى الساعة 9 مساء على ألف ألف.

0: مسألة أنه هل هذا الشخص قانوني؟
1: أنا أتوقع الله العالم مهنة القانون.
2: وجهة نظري أن القانون يحمي المغفرين ولكنه لا يحمي الغافلين.
1: قواعد، أنظمة، إجراءات.
3: في برنامج من حقك نشارككم المعرفة القانونية التي تهمكم في جميع شؤون حياتكم مع محامين ومستشارين قانونيين. من حقك مع عادل برباع يأتيكم مباشرة كل خميس الساعة 2 ظهرا على ألف ألف أف أم.
4: هذا البرنامج برعاية غسان عنبر وشركاه للمحاماة. إضاءات قانونية مع المحامي أحمد خوجة.
5: يعاقب بالسجن مدة تصل إلى السنة وغرامة تصل إلى 500,000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس التهديد وابتزاز الغير مقابل القيام بعمل أو الامتناع عنه أو إساءة استخدام كاميرا الجوال أو ما في حكمها في المساس بالحياة الخاصة أو التشهير وإلحاق الضرر بالآخرين عبر وسائل التقنية المختلفة.

مرحبا، برعاية وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، تنطلق يومي 28 و29 من أكتوبر الجاري فعاليات النسخة الرابعة من منتدى الأفلام السعودي في استوديوهات جاكس بالرياض تحت شعار لقاء صناع المشهد بمشاركة قيادات القطاع وصناع القرار والمحترفين في صناعة الأفلام. أطلقت شركة المياه الوطنية حملة توعوية بعنوان سهل نكشف تسربات بيوتنا بأنفسنا، بهدف مساعدة المستفيدين على اكتشاف التسربات داخل المنازل بخطوات بسيطة وتعزيز ممارسات ترشيد المياه. وكشفت دراساتها أن 93% من زيادة الاستهلاك يعود إلى التسربات الداخلية خصوصا في الخزانات ودورات المياه، إضافة إلى عدم تحديث بيانات العقار. شددت وزارة التجارة على مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بضرورة تحقق من هوية العملاء وتطبيق تدابير العناية الواجبة عند تنفيذ عمليات شراء أو بيع نقدية بقيمة 50,000 ريال فأكثر، سواء نفذت في معاملة واحدة أو عبر عدة معاملات تبدو متصلة. وأخيرا في هذا الموجز، ارتفع إجمالي قيمة عمليات نقاط البيع في المملكة خلال الفترة من 27 من سبتمبر إلى 3 من أكتوبر 2026 إلى نحو 16.51 مليار ريال عبر 273.92 مليون عملية، مسجلا زيادة بنسبة 23.4% في قيمة العمليات و 12.5% في عددها مقارنة بالأسبوع السابق. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

في مزاد وهد جدة، أرض تجارية في المحجر، مجمع تجاري عظم بالمنارات، أرض زراعية في ذهبان تتجاوز 200,000 متر مربع تحت إشراف إنفاذ. للتواصل 055-455-0498. مزاد، فرصة تصنع ثروة. ألبوم

0: هذا البرنامج برعاية ريكسوس مرجانا. مسموع توب 10 ميوزك.
1: مرحبا، أهلا وسهلا فيكم معنا حلقة جديدة من مسموع. مسموع برنامجكم اللي يعرفكم على التوب 10 الخاص بالأغاني، وأكيد على مستوى الوطن العربي عندنا توب 10 دائما مختلف، دائما مليان مفاجآت. وخلينا أعرفكم على توب 10 هذا الأسبوع، لأنه أخيرا صار عندنا أغاني جديدة في القائمة. في المركز العاشر أغنية تاتا تاتا لكايروكي. المركز العاشر هذا الأسبوع لكاريوكي مع أغنية تاتا تاتا، والمثير أنه الموسيقى تقول لك أرقص، لكن الكلمات تتكلم عن جيل مرهق من المنافسة طبعا والركض وراء النجاح. الأغنية وصلت للمركز الثاني على اليوتيوب في السعودية بأكثر من 2,700,000 مشاهدة في أسبوع واحد.

في المركز التاسع أغنية لولا البنات لعمرو دياب. لولا البنات من الأغاني اللي عمرو دياب لحنها بنفسه، المثير أنها تقدم صوت مستوحى من التراث المصري، ومع ذلك لا تزال تنافس على يوتيوب بعد أكثر من شهرين من إصدارها. أغنية بصوت شعبي قديم لكن جمهورها رقمي.

المركز الثامن لأغنية اتحامى فيا لتامر حسني. اتحامى فيا وصلت هذا الأسبوع لقمة أنغامي، لكن وراها فريق صناعة مهم. تامر حسني شارك في الكلمات وكمان في اللحن، محمد يحيى في التلحين، وأحمد عبد السلام في التوزيع، وبيزو على الجيتار. فكرة الأغنية نفسها جميلة، الحب هنا مو مجرد مشاعر بل وعد بالأمان

0: لو كنت دراما أو حتى شو، لو كنت أكشن أجننو، خليك تغني وترددو. ألف ألف دايما تفوز،
1: ألف ألف دايما تفوز، ألف ألف دايما تفوز، ألف ألف دايما تفوز، دايما تفوز،
0: دايما تفوز، دايما تفوز.

0: أجمل البرامج والمسابقات والأغاني فقط على ألف ألف إف إم.
1: خلي احتفالك في اليوم الوطني يكتمل بقطعة تفرحك أكثر، واستمتعي بخصم 50% على جميع القطع في كل معارض فايندرا بالمملكة وعلى موقعنا الإلكتروني. هذه فرصتك تدلعي نفسك بمجوهرات تحلمي فيها، أو تهدي شخص غالي عليك قطعة تبقى ذكرى ما تتنسي.
2: فايندرا، شغف الفضة في كل قطعة.
3: ريكسوس مرجانة، عيش الفخامة. مسموع توب 10 ميوزك.
1: في المركز السابع أغنية شفتي كلام لمروان بابلو، حاتم باس وليجيسي. شفتي كلام وصلت لرقم واحد أسبوعيا على أنغامي، لكن الخبر الأجمل أنه موسيقيين على تيك توك بدأوا يصنعوا نسخهم الخاصة منها، والأغنية نفسها تجمع ثلاث شخصيات موسيقية مختلفة، كل واحد يحتفظ بأسلوبه، ولهذا وصفت بأنها قريبة من الماشوب.

المركز السادس أغنية من غير كلام لتوليت. كلام رجعت تدخل قائمة اليوتيوب السعودية، وهذا مهم لأنها مو إصدار جديد. الأغنية جزء من مرحلة صار فيها توليت يبني صوت متكامل عبر فريق إنتاج ثابت نسبيا، ولهذا نسمع شخصية موسيقية واحدة تمتد بين أكثر من أغنية.

خامس أغنية ما تنساني لفانكو مع آيا. ثاني ما زالت خامسة على بيلبورد أريبيا، وسر تميزها موسيقيا أن الصوت العربي مو مجرد إضافة فوق إيقاع إلكتروني، هو جزء من شخصية الأغنية، ولهذا قدرت أنها تعيش في قوائم الموسيقى العربية وفي حفلات الهاوس في الوقت نفسه.

0: ريكسوس مرجانة، عيش الفخامة.
1: في المركز الرابع أغنية يما لي ديستينكت. يما هذا الأسبوع في المركز الرابع، والأغنية مهمة لأنها تكشف تحول في البوب العربي. الفنان ما صار مضطر أنه يغني بلهجته المحلية بس عشان يمثل بلده. ديستينكت مغربي، لكن أغنيته تتحرك بين تأثيرات عربية مختلفة وتصل إلى جمهور من أكثر من منطقة. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع

ساعتين عروبي وباياديس. دمي مغربي تواصل الصعود وهذا الأسبوع وصلت للمركز الثالث على بالبورد أريبيا. ومن التفاصيل الجميلة أنه باياديس ليس مجرد واحد من الأصوات الثلاثة، هو أيضا منتج وملحن الأغنية، يعني التعاون هنا بدأ من صناعة الموسيقى نفسها مو بس اجتماع ثلاث فنانين قدام الميكروفون.

في المركز الثاني أغنية نانو لتوليت وسانت ليفانت. نانو ما زالت في المركز الثاني, وبمناسبة سانت ليفانت فهو كشف مؤخرا عن تعاون كان ممكن يجمعه مع هيفا في أغنية كلمنتينا, لكنها لم تكتمل هذه الفكرة بالشكل المخطط له, وهذا الشيء اللي زعلها بعدين لما شافت نجاح الأغنية. أما نانو فما زالت تثبت قوة التعاون بينه وبين توليت وسيطرتهم على بيلبورد ويوتيوب.

0: ريكسوس مرجانة، عيش الفخامة. مسموع توب 10 ميوزك.
1: ولا زال المركز الأول من نصيب جريئة قوي لتوليت. المركز الأول هذا الأسبوع وزي كل الأسابيع الماضية من نصيب جريئة قوي لتوليت. الأغنية ما زالت الأولى على بالبورد أريبيا، لكن الرقم اللافت أنه توليت نفسه وصل لعشر أسابيع في صدارة قائمة الفنانين، وإلى مركز 118 أسبوعا من الحضور على القوائم، يعني له 118 أسبوع موجود في القوائم. يعني النجاح اللي نسمعه اليوم وراء تراكم مرة طويل، مو مجرد ترند عابر.

كده وصلنا معاكم لآخر حلقتنا، آخر حلقة مسموع. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معانا وانبسطتوا بأغاني التوب 10 كمان لهذا الأسبوع. نشوفكم الأسبوع الجاي. باي باي.

مرحبا. برعاية وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، تنطلق يومي 28 و29 من أكتوبر الجاري فعاليات النسخة الرابعة من منتدى الأفلام السعودي في استوديوهات جاكس بالرياض تحت شعار لقاء صناع المشهد بمشاركة قيادات القطاع وصناع القرار والمحترفين في صناعة الأفلام. أطلقت شركة المياه الوطنية حملة توعوية بعنوان سهل نكشف تسربات بيوتنا بأنفسنا، بهدف مساعدة المستفيدين على اكتشاف التسربات داخل المنازل بخطوات بسيطة وتعزيز ممارسات ترشيد المياه. وكشفت دراساتها أن 93% من زيادة الاستهلاك يعود إلى التسربات الداخلية خصوصا في الخزانات ودورات المياه، إضافة إلى عدم تحديث بيانات العقار. شددت وزارة التجارة على مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بضرورة تحقق من هوية العملاء وتطبيق تدابير العناية الواجبة عند تنفيذ عمليات شراء أو بيع نقدية بقيمة 50,000 ريال فأكثر، سواء نفذت في معاملة واحدة أو عبر عدة معاملات تبدو متصلة. وأخيرا في هذا الموجز، ارتفع إجمالي قيمة عمليات نقاط البيع في المملكة خلال الفترة من 27 من سبتمبر إلى 3 من أكتوبر 2026 إلى نحو 16.51 مليار ريال عبر 273.92 مليون عملية، مسجلا زيادة بنسبة 23.4% في قيمة العمليات و 12.5% في عددها مقارنة بالأسبوع السابق. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

0: في برنامجنا الإذاعي أول الأسبوع مع البنك السعودي الأول، في هذا البرنامج الذي سيكون رفيقكم في التربية المالية لأطفالكم، سنسير بخطوات بسيطة وواضحة لكي نبني معا عادة إيجابية مالية، من فهم المال إلى الادخار وصولا لريادة الأعمال. هدفنا واحد مشترك، أن نربي جيلا يعرف يتعامل مع المال بوعي.
1: أول الأسبوع مع الأول، تقديم الدكتور سالم باشميل برعاية البنك السعودي الأول، يأتيكم كل يوم أحد في برنامج أكسجين على ألف ألف أف أم.
2: دور على مواضيع ممتعة ومسلية في الويكند. أنا كانوا يسموني الويكند. أو أنك تدور على برنامج يجمع بين المتعة والوناسة. أنا الوناسة. حبيبي يا ولد الويكند، أنت تبغى تعيش لحظات ما تتنسى من الضحك في كل ثانية؟ خلك معايا وحتموت من الضحك. بسم الله عليك، حس عمرك طويل. هاخذكم في رحلة ممتعة ومسلية مليانة بالحماس والألعاب والمسابقات والمشاركات ومواضيع تأخذك لبعيد، وإن شاء الله ما أجيب فيكم العيد. في برنامج عيش الويكند هكون معاكم أنا محمد بكر كل يوم جمعة من الريتسي مول من الساعة 7 إلى الساعة 9 مساء على ألف ألف أف أم.

0: ألف ألف أف أم.
1: أجدد الأغاني، ترتيب حسب الاستماع، وأخبار الفنانين، كل هذا وأكثر في برنامج مسموع.
2: مسموع أخبار حصرية، مسموع أخبار الفنانين.
3: برنامج مسموع لأعلى 10 أغاني استماعاً، يجمع لكم أغاني الفن والفنانين في مكان واحد. حلقة أسبوعية كل خميس مع سهى الوعل من 8 إلى 9 مساءً على ألف ألف أف أم.
2: أخبار الفنانين.
1: هذا البرنامج برعاية ريكسوس مرجانة.

دور على مواضيع ممتعة ومسلية في الويكند. أنا كانوا يسموني الويكند. أو أنك تدور على برنامج يجمع بين المتعة والوناسة. أنا الوناسة. حبيبي يا ولد الويكند، انت تبغى تعيش لحظات ما تتنسى من الضحك في كل ثانية؟ خلك معايا وحتموت من الضحك. بسم الله عليك، حتى عمرك طويل. حاخذكم في رحلة ممتعة ومسلية مليئة بالحماس والألعاب والمسابقات والمشاركات ومواضيع تاخذك لبعيد، وإن شاء الله ما جيب فيكم العيد. في برنامج عيش الويكند حكون معاكم أنا محمد بكر كل يوم جمعة من الريتسي مول من الساعة 7 إلى الساعة 9 مساء على ألف ألف أف أم.

0: لو كنت دراما أو حتى شو، لو كنت أكشن أجني نو، أخليك تغني وترد دو، ألف ألف دايما تفوز،
1: ألف ألف دايما تفوز، ألف ألف دايما تفوز، ألف ألف دايما تفوز، دايما تفوز،
0: دايما تفوز، دايما تفوز.